0: moment and every second. Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis samaa." Meaning, those who show mercy to others will receive mercy from Allah subhanahu wa ta'ala. Be kind to those who on earth, and Allah subhanahu wa ta'ala will be merciful to you. Dear children, every smile, every act of kindness, and every good deed is beloved to Allah subhanahu wa ta'ala. Let us fill our day with mercy, remembrance of Allah, and the word of Allah subhanahu wa ta'ala by reciting the Quran, memorizing it. Our journey with the Quran with happiness and sincere intention. So let us all renew our intention to the Quran. We would love to hear your beautiful recitation and your beautiful voices today, inshallah. Call us on 0297243355. May Allah subhanahu wa ta'ala bless your wonderful children, increase them in knowledge, and make them among the people of the Quran. Waiting for your calls and your beautiful recitation. Assalamu alaikum.
1: Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: How are you today?
1: Good, alhamdulillah. How are you?
0: I'm good, alhamdulillah wa shukrulillah. What are you going to recite for us today?
1: Ayat al-Kursi.
0: MashaAllah, Allahumma barik. Tafaddali. You can start when you're ready.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يعيدون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم
0: ما شاء الله اللهم بارك. May Allah subhanahu wa ta'ala bless your beautiful voice. Did you memorize آية الكرسي؟
1: Yes.
0: ما شاء الله اللهم بارك بارك الله فيك وفي هذا الصوت الجميل
1: جزاكم الله خيرا
0: وإياكم
1: can I pray?
0: Yes, of course she can. فلتتفضل.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بركاته. كيف حالك اليوم؟
1: الحمد لله.
0: Alhamdulillah. What surah do you want to recite for us today?
1: Surah Al-Falaq.
0: MashaAllah. Tafaddali.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Min sharri ma khalaq. Wa min sharri ghasiqin idha waqab. Wa min sharri nafathati fil 'uqad. Wa min sharri hasidin idha hasad.
0: MashaAllah, Allahumma barik. I'm in love with your beautiful voices. Barakallahu feekum. Wa iyaakum.
1: Can my sister read?
0: Of course she can. فلتتفضل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمينة. صحيح أمينة؟ اهلا وسهلا يا امينه كيف حالك اليوم؟
1: الحمد لله. انا كنت عايزه
0: الحمد لله انا بخير واصبحت بخير اكثر عند سماع صوت القران منكم. What surah do you want to recite for us today?
1: Reading page 5 of surah al-baqarah.
0: Which page of surah al-baqarah, sorry?
1: Page 5.
0: 5?
1: Yeah.
0: تفضلي. You can start when you're ready, inshallah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
0: Amina, I think I told you this before. Can I remind you, inshallah, when we find shadda at the top of the noon or the meme, we must give it the time. So we say, inna Allah, okay, because there's shadda. So you give it the time.
1: Inna Allah la yastahi ay yadriba masalan ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم.
0: ما شاء الله اللهم بارك. Are you memorizing سورة البقرة؟
1: I've already memorized it.
0: MashaAllah. So is that revision?
1: Yeah.
0: MashaAllah, Allahumma barik, barakallahu fiki. And I ask Allah subhanahu wa ta'ala to help you memorize the whole Quran and be from the Hufad, inshaAllah. Barakallahu feekum, and I'm waiting to...
1: Alaykum.
0: Wa alaykum salam. Waiting to hear your beautiful voices next week, inshaAllah.
1: InshaAllah.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: دستور في أجمل حلة
1: أجمل حلة
0: وصفاء لأصول العلة لأصول العلة
1: دستور في أجمل حلة أجمل حلة وشفاء لأصول العلة لأصول العلة.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: How are you يا حازم؟
3: Good, الحمد لله.
2: الحمد لله. What surah do you want to recite for us today? Sorry? Surah Al-Kahf? MashaAllah, Allahumma barik. Tafaddal, you can start when you're ready, inshaAllah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرذا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا جزاكم الله.
2: جزانا وإياكم. ما شاء الله, you have a very beautiful voice. ما شاء الله, بارك الله فيك وفي هذه القراءة الطيبة. Are you memorizing سورة الكهف؟
3: Yes.
2: ما شاء الله, اللهم بارك. So waiting inshallah next week for you to continue inshallah the memorization of Surah Al-Kahf and to hear your beautiful voice.
3: Inshallah.
2: جزاكم الله خيرا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: Bye, America.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله.
0: How are you?
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. What surah do you want to recite for us today?
1: سورة البقرة إن شاء الله.
0: ما شاء الله، اللهم بارك. تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.

0: صدق الله العظيم.
1: ما شاء الله، اللهم بارك. You have a very beautiful voice. Are you memorizing سورة البقرة؟
0: Yes.
1: إن شاء الله. Waiting for your call next week
0: Job.
1: to continue إن شاء الله the memorization.
0: إن شاء الله.
1: إن شاء
0: مع
1: الله.
0: السلامة. باي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام.

0: أمل روح.
1: السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: How are you today?
2: ده الحمد لله.
1: الحمد لله. What surah do you want to recite for us today?
2: سورة الكرسي.
1: تفضل. You can start when you're ready.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يقصي السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم.
1: ما شاء الله، اللهم بارك. You have a very beautiful voice. Do you know that? الحمد لله، بارك الله فيك وبارك في هذا الصوت الجميل. قراءة طيبة. What do you want to tell?
2: I want to tell you something.
1: تفضل.
2: My dad speaks the
1: ما شاء الله، اللهم بارك. Waiting for your call إن شاء الله next week. السلام عليكم.

0: دعوة إلى الجنة. هل تريد أن تكون قريبا من الله؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. هل تريد أجر حجة؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: العمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي. هل تريد بيتا في الجنة؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. هل تريد أن تنال رضا الله سبحانه وتعالى؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمد عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. هل تريد أن يستجاب دعاءك؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. هل تريد أن يكتب لك أجر صيام سنة كاملة؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: صوم 3 أيام من كل شهر كصوم الدهر كله. هل تريد حسنات كالجبال؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. هل تريد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهكذا، وأشار بالسبابة والوسطى. هل تريد أجر مجاهد في سبيل الله أو صائم أو قائم؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرمل والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم لا يفطر والصائم لا يفطر. هل تريد أن يضمن لك النبي صلى الله عليه وسلم الجنة بنفسه؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. هل تريد أن لا ينقطع عملك بعد الموت؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هل تريد كنزا من كنوز الجنة؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: قل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل تريد أجر قيام ليلة كاملة؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. هل تريد أن تقرأ ثلث القرآن في دقيقة؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن. هل تريد أن تثقل ميزان حسناتك؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هل تريد أن يبسط لك في رزقك ويطال لك في عمرك؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أسره فليصل رحمه. هل تريد أن يحب الله لقاءك؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. هل تريد أن يحفظك الله؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. هل تريد أن تغفر ذنوبك وإن كانت كثيرة؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هل تريد أن يبعد بينك وبين النار 70 خريفة؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفة. هل تريد أن يصلي الله عليك؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. هل تريد أن يرفعك الله؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه عز وجل. هذه هي دعوة إلى الجنة.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، والآن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحييكم أيها الإخوة والأخوات في بداية حلقة جديدة من برنامجكم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور. حلقتنا في هذا اليوم المبارك تتكلم عن بر الوالدين والجانب التطبيقي من حياته صلى الله عليه وسلم لهذه القيمة ولهذا الخلق المبارك. بر الوالدين هو الإحسان إلى الوالدين والتعطف عليهما والرفق بهما والرعاية لأحوالهما وعدم الإساءة إليهما وإكرام صديقهما من بعدهما. هذا كله مجمل لبر الوالدين، وبعض أهل الفقه يرجح أن الأم مقدمة في حقها على الأب، وعند الشافعية والمالكية، أي بعض الشافعية والمالكية يقولون بأن البر متساوي، أي أن للأب ما للأم تماما، وليس لهذا تقديم على هذه أو لهذه تقديم على ذا. إن بر الوالدين يعني من صوره عدم مخالفة أوامر الوالدين إذا لم يكن في ذلك الأمر معصية. صورة أخرى مهمة عدم الجهاد غير المتعين إلا بإذنهما. وفي ذلك حديث عن معاوية بن جاهمة رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. هذا حديث واضح منه صلى الله عليه وسلم. كثيرا ما نسمع من الناس قول الجنة تحت أقدام الأمهات، هذا القول صحيح في معناه ولكنه لا يصح أن ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الذي قاله بفمه هو: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. هذه صورة من صور بر الوالدين. صورة أخرى مهمة جدا وهي صلة أهل ود الوالدين، يعني أصحاب الأب أو أصحاب الأم، لا سيما بعد موته الأب أو الأم، لا بد من الإنسان أن يصل أهل ود الوالدين. هذه صورة من صورة برهما. أيضا من الصور المهمة عدم التبرم من أمر الوالدين. يقول الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إذن هذا معناه عدم التبرم ولو بأدنى كلمة تطجر. من الصور أيضا التلطف والذلة معهما، وعدم النظر إلى الوالدين بغضب، وتوقير الأب وتوقير الأم. هذه من الأمور المهمة. أحد العلماء واسمه طاووس يقول: إن من السنة أن نوقر العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد. من السنة أن الإنسان يحترم ويوقر العالم ويحترم ويوقر الإنسان الشائب أو العجوز، المرأة العجوز، وكذلك السلطان أي الحاكم، وكذلك الوالد والوالدة. ذكره الإمام السيوطي في الدر المنثور. أيضا من الصور مراعاة الوالدين خصوصا في حال الكبر، خصوصا إذا بلغت الأم أو بلغ الأب في الكبر عتية، لا بد للإنسان أن يراعي هذه المسألة وهذا السن أكثر من المراعاة السابقة، لأن الإنسان في حال الكبر متطلباته تختلف وأموره تختلف، ولا بد من مراعاة هذه الأمور. طبعا الولد غير ملزم بطاعة والديه، وهذه لا بد أن تكون معروفة، غير ملزم بطاعة والديه فيما يتعلق بشؤون حياته الخاصة، بشرط أن يكون ملتزما بشرع الله سبحانه وتعالى، مثل أن يلزم أو أن تلزم الأم الولد أو البنت بالزواج بامرأة معينة أو بولد معين كما يفعل كثير من الآباء وكثير من الأمهات في هذه الأيام. لابد أن لا يكون هذا الأمر، لأنه ليس هناك سبب ملزم على الابن أو على البنت في أن تسمع هذا الكلام لأنه شأن خاص. كذلك مسألة أخرى، مسألة التطليق، كأن تطلب الأم أو أن يطلب الأب من ابنها أو من البنت، الأم تطلب من ولدها أن يطلق الزوجة بسبب خلاف وقع بين الأم وبين الزوجة، هذا الأمر لابد أن لا يكون. وكذلك الأمر كما ذكرت إذا أجبر الأب ابنته على الزواج من شخص ما لا ترضاه كأن يكون فاسق أو كذا، لابد أن لا يكون هناك استماع إلى هذا الأمر. طبعا قد يحتج البعض بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله كانت لي امرأة أحبها وكان أبي عمر بن الخطاب يكرهها فأمرني أبي أن أطلقها فأبيت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك، رواه الإمام الترمذي. هذا الحديث قد يحتج به البعض في وجوب طاعة الوالدين في مسألة التطليق. طبعا لا يعرف الكثيرون أن سيدنا عمر عندما أمر بذلك كان لسبب شرعي، ثم نكون صرحاء ونقول أين آباء اليوم من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه؟ الأمر مختلف. جاء رجل إلى سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وقال له إن أبي يريدني أن أطلق زوجتي، فقال له الإمام أحمد لا، لا تطلقها. فقال الرجل أليس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك؟ فقال الإمام أحمد كلمة جميلة، قال وهل أبوك مثل عمر؟ وهل أبوك مثل عمر؟ وسئل الإمام ابن تيمية أيضا عن رجل متزوج وله أولاد ووالدته تكره الزوجة وتشير عليه بطلاقها، هل يجوز للرجل أن يطلقها؟ فأجاب لا يحل له أن يطلقها لقول أمه، بل عليه أن يبر أمه، وليس تطليق امرأته من برها، وليس تطليق امرأته من برها. وسئل ابن تيمية أيضا عن امرأة وزوجها متفقين وأمها تريد الفرقة فلم تطاوعها تلك البنت، فهل عليها إثم في دعاء أمها عليها؟ وهذه مسألة الدعاء مسألة خطيرة، كثير من الأمهات وكثير من الآباء يخطئون في كيفية التعامل ويضطرون اضطرارا إما اختياريا وإما اضطراريا إلى مسألة الدعاء على الابن وعلى البنت، وهذه مسألة قد نتطرق إليها في حلقات أخرى. ولكن نقول أن هذا الجواب قال إذا تزوجت المرأة لم يجب عليها أن تطيع أباها ولا أمها في فراق الزوج ولا في زيارتهم، بل عليها أن تطيع زوجها. واستشهد الشيخ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة، طبعا إذا لم يكن في ذلك معصية لله سبحانه وتعالى. طبعا إذا كانت الأم تريد التفريق بينها وبين زوجها كما ذكر ابن تيمية رحمه الله قال هي من جنس هاروت وماروت، لا طاعة لها في ذلك حتى لو دعت عليها. هذه مسألة أردنا أن نطيل فيها قليلا لأجل أن نبينها للناس، أن المسائل التي تتعلق بالحياة الشخصية ما دام أن الابن أو البنت مطيعة للوالدين وتلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى فلا طاعة لهما في ذلك. طبعا من صور بر الوالدين الدعاء للوالدين والترحم عليهما لسيما بعد الوفاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم. المسألة سلف ودين، كما يبر الابن في هذه الأيام الأب عندما يتزوج سيكون أيضا محفوفا ببر أولاده، والعكس أيضا صحيح. وكذلك العفة عندما يعف الإنسان عن ارتكاب الحرام وارتكاب الأمور التي نهى الله سبحانه وتعالى يحفظ الله بعفته أولاده وبناته من الوقوع في المحرمات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القضاء إلا الدعاء، وإن الرجل اسمعوا إلى هذه النص وإن الرجل لا يحرم الرزق بخطيئة يعملها، أي خطيئة يعملها الإنسان في هذه الدنيا قد تكون سبب مباشر لتقتير الرزق عليه. والناس تشتكي في هذه الأيام من قلة الأرزاق وقلة الأموال وقلة البركة، نفتش عن أخطائنا وخطيئاتنا لعل في ذلك تسلية للإنسان الذي حرم من بركة الرزق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيضا إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا، فيقال هذا باستغفار ولدك لك. عندما يستغفر الابن أو البنت للأب أو للأم بعد الموت خصوصا، الله سبحانه وتعالى يرفع في درجة الوالدين. كما له أب ميت، له أم ميتة، فإذا باشر مباشرة عند الاستماع ودعا الله سبحانه وتعالى بدعاء فيه استغفار للوالدين، لا شك أن الارتفاع سيكون من بركات الخوض في هذا الكلام النفيس، أخلاق النبي صلى الله عليه وآله. الإمام أحمد بن حنبل يقول: بر الوالدين كفارة الكبائر، بر الوالدين كفارة الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بر والديه طوبى له زاد الله في عمره، طوبى له زاد الله في عمره. يهمنا الآن أن نتكلم عن مثال أو مثالين في الجانب التطبيقي للنبي صلى الله عليه وسلم في بره لوالديه. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بلا أب وبلا أم الفترة التي يعيشها أي إنسان يافع في هذه الدنيا، ولكنه كان بارا، بارا صلى الله عليه وسلم، بل هو سيد أهل البر. الحديث يقول عن أبي الطفيل رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة، بوادي الجعرانة الذي هو يسمى الآن بالشرايع جهة مكة المكرمة. يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة وأنا غلام شاب، فأقبلت امرأة، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسط لها رداءه صلوات الله وسلامه عليه، فقعدت عليه يعني على ذلك الرداء، فقلت: من هذه؟ قالوا: أمه التي أرضعته، وهي السيدة حليمة رضي الله تعالى عنها. فمن بره بالأم التي أرضعت صلى الله عليه وآله وسلم، هش وبش لها ثم بسط لها رداءه وأجلسها عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هذا حديث ثان، قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى، وأبكى صلى الله عليه وسلم من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. قضية والدي النبي صلى الله عليه وسلم من أشهر القضايا التي تكلم فيها العلماء، ومن أشهر من تكلم فيها الإمام السيوطي رحمه الله، له فيها جولات ناجحة، وألف في ذلك رسائل متعددة، منها مسالك الحنفاء في أبوي المصطفى، والتعظيم والمنة في أن أبوي الرسول في الجنة، والدرج المنيفة في الآباء الشريفة، ونشر العلمين المنيفين في إحياء الأبوين الشريفين، والمقامة السندسية في النسبة المصطفوية، والسبل الجلية في الآباء العلية، وغير ذلك. ختم رسالته السادسة بموضوع في غاية الأهمية وكلمات مهمة جدا، لأن أعلم علم اليقين أن هذه المسألة تكلم فيها الكثيرون ممن يعني أراد مسألة أو أراد أخرى، ولكنه ختم كلامه في الرسالة السادسة السبل الجلية فقال، وهذا منتهى الإنصاف منه رحمه الله، قال: إني، وأنا أقرأه لكم بالنص، إني لم أدعي أن المسألة إجماعية، بل هي مسألة ذات خلاف، غير أني أخترت أقوال القائلين بالنجاة لأنها أنسب بهذا المقام. الإمام السيوطي بيّن وقال إن هذه المسألة اختلف فيها الناس، ولم يدعي أن فيها إجماع كامل، وهذا لابد أن يعرفه الجميع، ولكنه قال: أنا اخترت القائلين بالنجاة لأنها أنسب بهذا المقام. وهذا الأمر يختاره دائما أصحاب الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يؤذون الله ورسوله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: أيها الناس، أي أهل الأرض تعلمون أكرم على الله؟ قالوا: أنت. قال: فإن العباس أكرم مني وأنا منه، أو قال: فإن العباس مني وأنا منه. لا تسبوا موتانا فتؤذوا أحيانا، لا تسبوا موتانا فتؤذوا أحيانا، العباس مني وأنا منه، كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: ما بال أحدكم يؤذي أخاه في الأمر وإن كان حقا. إذن الخوض في هذه المسألة ينبغي الإنسان يتنبه، الخوض في هذه المسألة ليس بالأمر المستحسن، فيه إيذاء، وما دام أن فيه إيذاء اختر السبيل الذي اختاره العقلاء ولا تختر غير ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتيكم عكرمة ابن أبي جهل مؤمنا مهاجرا، ثم يقول: فلا تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. إذن من أراد أمرا آخرا أو يقول عدم النجاة، إن في ذلك إيذاء بلا شك للحي، إيذاء بلا شك للميت كالرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي انتقل إلى ربه، وإيذاء لمن ينتسب إليه. وذلك الإنسان العاقل يختار دائما النجاة. اختيار النجاة واختيار السلامة هو أمر مهم جدا. لا أريد أن أطيل في مسألة النجاة، ولكن أتكلم في مسألة البر. كيف بر النبي صلى الله عليه وسلم أمه؟ تعرفون كيف برها؟ برها بزيارتها في قبرها. عن عبد الله بن مسعود: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما وخرجنا معه حتى انتهينا إلى المقابر، فأمرنا فجلسنا، ثم تخطى القبور حتى انتهى إلى قبر منها من المقابر، فجلس إليه أي إلى القبر، فناجاه طويلا صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ارتفع صوته ينتحب باكيا، فبكينا لبكائه صلى الله عليه وسلم. تخطى جميع القبور حتى وصل إلى قبر والدته السيدة آمنة رضي الله تعالى عنها ورحمها، وهذا أمر لا بد أن أقوله، رضي الله تعالى عنه ورحمها عنها ورحمها. من لا يريد أن يقول ذلك فهذا الأمر متاح له، لأن الإمام السيوطي بيّن أن هذه ليس فيها إجماع، ولكن سلوك ومسلك الأدب في هذا الأمر ألا تعتقدون أنه مهم؟ بلى والله إنه مهم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بقية الحديث أقبل إلينا، فتلقاه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال: يا رسول الله، ما الذي أبكاك؟ قد أبكانا وأفزعنا. فأخذ بيد عمر صلى الله عليه وسلم ثم أومأ إلينا فأتيناه. جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفزعكم بكائي؟ أفزعكم بكائي؟ فقلنا: نعم يا رسول الله. فقال ذلك: أفزعكم بكائي؟ قلنا: نعم يا رسول الله، مرة ثانية. ثم قالها مرة ثالثة: أفزعكم بكائي؟ قلنا: نعم يا رسول الله. قال: إن القبر الذي رأيتموني أناجيه قبر أمي آمنة بنت وهب، وإني استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي. وهذا الكلام رواه الإمام ابن أبي داود بهذا النص فقط، وقف عليه، وذكره أيضا الأزرق في كتاب أخبار مكة. وروى ابن سعد في طبقاته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما مر بالأبواء، أي في الطريق إلى المدينة، منطقة الأبواء منطقة معروفة في عمرة الحديبية، قال: إن الله أذن لمحمد في زيارة قبر أمه، فأتاه فأصلحه، يعني رتبه صلى الله عليه وآله وسلم مما كان عليه، وبكى عنده صلوات الله وسلامه عليه، وبكى المسلمون لبكائه صلى الله عليه وسلم. فقيل له في ذلك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أدركتني رحمتها. فبكى صلى الله عليه وآله وسلم، قال: أدركتني رحمتها فبكيت. وهذا الكلام ذكره صاحب الطبقات الكبرى. ولا شك أن الاستئذان والزيارة تعبير قوي منه صلى الله عليه وسلم عن المحبة وعن التعلق. بر الوالدين أيها الإخوة والأخوات له فوائد، هو من كمال الإيمان ومن كمال حسن الإسلام ومن أفضل العبادات وأجل الطاعات، وهو طريق موصل وموصل إلى الجنة، وهو طريق الزيادة في الأجل والنماء في المال والنسل، ورفع الذكر أيضا في الآخرة، وحسن السيرة في الناس. وبر الوالدين يفرج الكرب، ومن حفظ كما قال صلى الله عليه وسلم ود أبيه لا يطفئ الله سبحانه وتعالى نوره. بر الوالدين كما ذكرنا لكم طبقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بد لنا أن نحسن في تطبيقه وأن نحسن في التعامل مع الوالدين. ولذلك كما ذكرت لكم أمور مهمة جدا وصور متعددة جدا وآداب مهمة جدا كما ذكرنا واستمعنا إليها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم المتخلقين بها. اللهم إنا نسألك أن تخلقنا بأخلاق نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن تجعلنا بأهل البر بوالدينا ومشايخنا ومعلمينا ومن أحسن إلينا ومن صاحبنا ومن أحاطت به شفقة قلوبنا يا رب العالمين. ونسأله أن يعيدنا وإياكم إلى حلقة قادمة جديدة في أحسن حال وأسعد بال يا رب العالمين. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: مستمعين الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، مرآة العصور، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا وجعلنا

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد آذان الظهر نعطر أسماعنا معكم بتلاوة مباركة من القرآن المجود.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرد لجزيل ثوابك وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك، فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائداً.

0: وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، يرفع على مسامعكم أذان الظهر.
2: الله

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر.

نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بك أجول وبك أصول وبك أسير يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا الفلسطينيين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا من عندك يا كريم. اللهم حرر فلسطين والمسجد الأقصى من كيد

والمسجد الأقصى يا كريم من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم إنا نستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل فلسطين.

ثم اجعل نار أعدائهم عليهم بردا وسلاما يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك النصر لأهل فلسطين الذين نصرت به رسولك صلى الله عليه وسلم وفرقت به بين الحق والباطل حتى أقمت به دينك وأثلجت

اللهم احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام. اللهم اجعل لأهل فلسطين النصر والعزة والغلبة والقوة والهيبة. اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وحرر المسجد الأقصى واجبر كسرهم

المقدس ونستودعك أهلنا في فلسطين. يا من لا تضيع عنده الودائع، اللهم إنا لا نملك لفلسطين.

بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا

نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفذ وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 78 من دروس سورة البقرة، ومع الآيات 26 بعد 200 والتي بعدها، يقول الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. أيها الإخوة الكرام، لأن الله هو العليم الخبير بهذا الإنسان، فهذا حكم أساسي فيما بين الزوجين. فللذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. الإيلاء في اللغة الامتناع باليمين، أن تمتنع عن شيء وقد حلفت عليه اليمين، هذا معنى الإيلاء في اللغة. وأما في عرف الشرع الامتناع باليمين عن وطء الزوجة، الامتناع باليمين عن اللقاء الزوجي، هذا يحدث بين الأزواج كثيرا. العليم الخبير أعطانا حكما في هذه الحالة. أولا، للذين يؤلون من نسائهم، هذه المن ألحقت بالفعل يؤلون ليتضمن الفعل معنى يمتنعون، أي أن الذين يمتنعون من نسائهم تربص 4 أشهر. طبعا جعل الله للأزواج مدة 4 أشهر يمتنعون فيها من نسائهم بالإيلاء، فإن مضت لا بد من حسم، هي لا حرب ولا سلم، قطيعة مديدة لا تنتهي، هذا يتناقض مع حكمة الزواج. لا بد من حسم بعد هذا الوقت، إما أن تبقى كزوجة وتعامل كزوجة وتعاشر كزوجة ويحسن إليها كزوجة، وإما الفراق. أما هذا الذي يدع زوجته أشهرا طويلة بلا حساب وبلا اهتمام وبلا مسؤولية، هذا له حكم في الشرع سوف نراه بعد قليل. جعل الله سبحانه وتعالى مدة 4 أشهر للأزواج يمتنعون فيها من نسائهم بالإيلاء، فإن مضت فإما أن يفيء الزوج وإما أن يطلق، إما أن يصحو ويعاشر زوجته ويعاملها كزوجة ويحسن إليها، أو أن يطلقها. يعني هذه أن تبقى المرأة معلقة، لا هي زوجة يعطيها زوجها حقها، ولا هي مطلقة تبحث عن زوج. هذا وضع خطير ومرضي، وقد يفضي إلى الخيانات والانحرافات. وقبل أن أتابع الحديث عن هذا الموضوع، يعني الإنسان لا ينبغي أن يقبل عمل يبتعد فيه عن زوجته سنة فأكثر، هذا يدمر حياته الزوجية، يدمره أو يدمر زوجته، لأن الخالق الكريم الحكيم الخبير جعل مدة 4 أشهر أطول مدة يمتنع فيها الزوج عن زوجه. وأطول مدة تتحمل الزوجة البعد عن زوجها. وبعد هذا التاريخ لا بد من عودة أو فصل. أيها الإخوة، اتفق الأئمة على أن المولي اسم فاعل من فعل يؤلون، على أن المولي إذا فاء إلى المواصلة، إلى المواصلة مع زوجته لزمته كفارة اليمين. شيء بديهي، حلف يمين إيلاء ألا يقربها، فإن مضت 4 أشهر ثم صالحها وقربها وعاشرها كزوجة عليه كفارة يمين تفهم من آيات كثيرة. أيها الإخوة، جعل الله مدة الإيلاء 4 أشهر لأن هذه المدة هي المدة التي يمكن كما قلت قبل قليل للزوجة أن تتحمل بعدها عن زوجها. إن رجع هؤلاء الأزواج إلى بقاء الزوجية واستدامة النكاح فإن الله غفور رحيم، لا يؤاخذهم بتلك اليمين بل عليهم أن يكفروا عنها. إذن كل إنسان يحلف على امرأته يمينا ألا يقربها هناك 4 أشهر، إن مضت وقاربها عليه كفارة يمين ولا شيء عليه بعد ذلك وتعود الأمور إلى مجاريها. أما إذا امتنع عن ذلك لا بد من أن يطلقها، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يعني قول الله عز وجل فإن الله غفور رحيم أي لا يؤاخذكم بتلك اليمين، لا يؤاخذكم بل يغفر لكم ويرحمكم. وإن عزم الطلاق، الآن دقق، عزم الطلاق، الطلاق قرار مصيري، فكر فكر فكر، دقة، تريث، راجع نفسه، وازن، وضع الإيجابيات على اليمين والسلبيات على اليسار، ثم اتخذ قرارا بتطبيق زوجته، هكذا الطلاق. أما ساعة غضب بلا مبرر يطيح بزوجته ويشرد أولاده ويهدم أسرته، هذا ليس من حقيقة الشرع في شيء وليس من قصد الشريعة في شيء. قال فإن عزموا الطلاق أي وقع العزم منهم عليه فإن الله سميع عليم، الله عز وجل يعلم نيتك، يعلم من هو الظالم. كلمة إن الله سميع عليم فيها تهديد، أنت قل ما شئت ولكن الله يعلم الخفايا، يعلم البواعث، يعلم المبررات، يعلم الأهداف التي عقدت من أجلها الطلاق. أيها الإخوة، من حلف ألا يطأ امرأته ولم يقيد ذلك بمدة أو قيد المدة بزيادة عن 4 أشهر، إنسان حلف يمين مطلق، حلف يمينا ألا يقارب زوجته، أو حلف يمينا ألا يقارب زوجته 1 سنة، ما حكمه؟ قال هذا يهمل 4 أشهر، فإن مضت فهو بالخيار، إما أن يرجع إلى زوجته وتعود زوجته كما كانت مع كفارة اليمين، وإما أن يطلقها وعندئذ له حكم المطلق ابتداء. أما إذا وقت يمين الإيلاء دون 4 أشهر، دون 4، قال لشهر، لشهرين، لثلاثة أشهر، أما إذا وقت يمين الإيلاء بدون 4 أشهر، يعني أقل من 4 أشهر، عليه أن يبر في يمينه ويعتزل امرأته التي حلف أن يبتعد عنها حتى تنقضي المدة. يعني مسموح أن يحلف الإنسان يمين إيلاء يبتعد فيها عن زوجته مدة تقل عن 4 أشهر، هذا كلام الكبير. أما 4 أشهر لا بد من حسن، إما أن تكون زوجة تعامل كزوجة تعاشر كزوجة، وإما أن يطلق سراحها فتبحث عن زوج آخر. أما وضع المعلقة لا هي زوجة ولا هي مطلقة، هذا وضع شاذ قد يسيء إساءة بالغة جدا. يعني وفي بعض البلاد التي تحرم الطلاق أصلا وقد ينشأ خلاف بين الزوجين فيتباعدان، ما الذي يحصل؟ لكل طرف خلان، لكل طرف خلان، فزواج شكلي صوري والزوج يمين والزوجة يسار، هذا وضع في الإسلام ليس له وجود إطلاق، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يعني إن أردت تأديب الزوجة يجب أن تؤدبها دون أربعة أشهر، من أسبوع أو من أيام إلى أربعة أشهر، بعد هذه المدة سواء حلفت أن تبتعد عنها سنة أو سنتين هذا الوقت لا قيمة له إلا بأربعة أشهر، ما دون هذه المدة لك أن تؤدبها بمدة دون أربعة أشهر، هذا ممكن. إذن يجب أن تبر بيمينك وأن تبتعد عنها المدة التي رأيتها أو التي حلفت عليها يمين الإله. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يؤدب بعض زوجاته فحلف أن يبتعد عنهن شهرا، والإنسان قد يجد من المناسب، يعني هذا الإنسان الزوج إن لم يكن على علم وعلى حكمة لسبب تافه يهدم بيته، ولسبب تافه يشرد أولاده، ولسبب تافه يخسر زوجته. أما إذا كان عاقل لا بد من التأديب. الخلافات الزوجية حقيقة واقعة، الزوجة لها هدف والزوج له هدف، قد يتناقضان، قد يتحاوران، قد يعني يتشاددان، لا بد من حسم. الزوج له أن يؤدب زوجته بأن يمتنع عنها، يعظها أولا، يأمرها بالمعروف، ينهاها عن المنكر، قد يبتعد عنها تأديبا. فالنبي عليه الصلاة والسلام آل من نسائه شهرا، أما إن أراد أن يلغي هذا اليمين، إن أراد أن يقارب زوجته قبل مضي تلك المدة التي هي دون أربعة أشهر، حنث في يمينه ولزمته الكفارة. على كل يمين الإيلاء إذا مضى عليه أربعة أشهر لا بد من كفارة، أولا تقديرا للزوجة، وثانيا تأديبا للزوج. أما إذا حلف أن يبتعد عنها شهرا ثم رأى أن هذا الأمر لا يستدعي هذه العقوبة فأراد أن يحنث بيمينه لزمته كفارة إذا قاربها قبل هذا الشهر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فرأى غيره خيرا منه فليأتي

يعني إذا إنسان فرضا معنا مثل قريب قرأ كتاب في كلية الطب مثلا رأى معقد جدا ضاقت نفسه لم يفهم منه شيئا فحلف يمينا ألا يقرأ كتابا في هذه الكلية مستقبله مصيره مرتبته العلمية زواجه مبني على التخرج هل يعقل أن يبر بيمينه؟ لا نقول له احنث بيمينك وكفر عنه وافعل الذي هو خير. قال فإن الله سميع عليم. قال هذا أيضا تهديد، فإن الله سميع عليم بما يقع في الأنفس والبواطن من المضارة والمضاجرة بين الأزواج. أخوانا الكرام، في أشياء تزعج الزوج، في أشياء تزعج الزوجة، لكن القضاء لا يطالب، القضاء لا يمكن أن يثبتها. القضاء قد تظهر أمام الناس أنك تحبه وأنك تكرمه وأنك تقدم لها كل شيء، وأنت في الحقيقة تبالغ في الإساءة إليه دون أن يطالك القانون أو الأحكام القضائية. إنسان يهين زوجته فيما بينه وبينها، ما في شاهد، يمتنع منها إضرارا بها، يعاملها لا كزوجة بل أقل من زوجة. هناك أساليب كثيرة يفعلها الأزواج ولا يحاسبون عليها لا بالقضاء ولا بالقانون، بل هناك أشياء قد يفعلها الزوج لا تستطيع الزوجة أن تبوح به أمام أهله وتخاف أن تبوح به، وهناك زوجات تفعلن شيئا مع أزواجهن ولا يطالها القضاء. الله عز وجل يقول إن الله سميع عليم، يعني هو عليم بهذه الأعمال التي تسيء إلى الطرف الآخر. تهديد بما يقع في الأنفس والبواطن من المضارة والمضاجرة بين الأزواج في أمور لا تأخذها الأحكام ولا يمكن أن يصل إليها علمها للحكام، فجعل هذه الأشياء مكشوفة عند الله عز وجل والله يحاسب عليها. فقال واعلموا أن الله فإن الله سميع عليم. ولذلك رأى العلماء أن الطلاق أمانة في أيدي الرجال، الطلاق أمانة في أيدي الرجال. ممكن الإنسان يدعي أنه رأى في بيته رجلا ويطلق برأسه وهو مصدق، فمن يحاسبه إذا كان مخطئا؟ أيام إنسان يريد أن يخرج من مهر زوجه فيتهمها بالزنا، وهذا شيء يقع، من الذي سيحاسبه؟ من الذي سيبطش به؟ إنه الله عز وجل. واعلموا أن الله سميع عليم. قد يصطلح الزوج مع زوجته وتهبه بيتها إكراما لهذا الصلح، يأخذ البيت ثم يطلقها. هناك من يفعل ذلك، يعني هذه المرأة التي تكيد للزوج وهذا الزوج الذي يكيد للمرأة، من سيحاسبهما؟ في أشياء ظاهرة يمكن أن تصل إلى علم الحكام بين الزوجين أقصد، أما هناك أشياء لا يعلمها إلا الله. فإذا قال الله عز وجل إن الله سميع عليم، هذا تهديد من الله عز وجل. لذلك الطلاق أمانة في أيدي الرجال، كما أن العدد والاستبراء أمانة في أيدي النساء. قضايا الرحم ودم الحيض والاستبراء هي من يعلمها؟ متروكة أمانة بيد الزوج، والطلاق أمانة بيد الزوج. يعني الدين يقوم على المسؤولية أمام الله. لا أتكم بمثل آخر، لو أن إنسان ذهب إلى بلد غربي وتزوج امرأة في مركز إسلامي، شيخ إيجاب قبول مهر شاهدا، كل شروط العقد الصحيح متوافرة في هذا العقد، فلو نوى التوقيت من يعلم هذه النية؟ الله وحده، الله جل جلاله يعلم هذه النية التي تتناقض مع حكمة الزواج.

0: في عنا أحكام ظاهرية، في عنا خبايا داخلية. الخبايا الداخلية الله جل جلاله مطلع عليه. في شيء آخر، أن الله عز وجل أمر الأزواج أن يتربصن 4 أشهر، وأمر النساء أن تتربصن مدة الإقراء الذي ذكره الله في آية أخرى. يروى أن سيدنا عمر رضي الله عنه سمع امرأة تنشد شعرا وهي وحيدة في البيت، فسأل ابنته حفصة رضي الله عنها: كم أكثر ما تصبر المرأة على زوجها؟ قالت: 4 أشهر. فقال عمر: لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك. يعني أيام بلد يحتاج إلى مهندس بلا زوج، والإجازة بعد سنة، هذا مخالف للشرع. يرفضون أن يأتي مع زوجته، يريدونه وحده بلا زوج وله زوج، هي بحاجة إليه وهو بحاجة إليه. فهذا الذي يفعله بعض من يطالبون بموظفين بلا زوجاتهم، يقع فساد كبير. لذلك أي شيء يخالف منهج الله عز وجل ينشأ عنه فساد، وأي فساد. ثم يقول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. طبعا آيات الفقه تحتاج إلى دقة وتحتاج إلى صبر، لأنه أحكام دقيقة جدا يبنى عليها الشرع. قال: هذا أمر للمطلقات بأن يتربصن بأنفسهن 3 قروء. نشأ خلاف بين الزوج، والخلاف شيء طبيعي. الزوج في ساعة غضب، غضب طبيعي أيضا، طلق امرأته. لعل هذا الطلاق ظهر في وقت غضب وفي حالة غضب، لعله يندم بعد حين، لعله يتمنى لو لم يكن هذا الطلاق منه بعد حين. الله عز وجل خبير بهذا الإنسان، فقال: المطلقة التي طلقت طلاقا رجعيا تتربص بنفسها 3 قروء. يعني طبعا أمور القرء هو الحيض أو الطهر، على اختلاف بين العلماء. المرأة تنتظر الحيضة الأولى، يمر شهر، إن كلمها ووضع يده على يدها فقد راجعها وانتهى الأمر، لكن حسب الطلقة. تصور إنسان بساعد غضب حلف يمين، بعد يوم الموضوع ضعيف برد، بعد يومين معك ندم على هذا اليوم. بكل بساطة بكل يسر بإمكانه أن يسترجع زوجته، يكفي أن يقول لها راجعتك، يكفي أن يضع يده على يدها، انتهى الأمر فقد راجعها، لكن حسبت طلقة. يعني الله عز وجل لما سمح لك بالطلاق سمح لك بالطلاق الذي جاء به النبي وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. حلفت يمين طلاق في ساعة غضب، ثم وجدت بعد حين أن هذا الأمر لا يستدعي هذا اليمين، القضية محلولة، تراجعها لفظا أو عملا وانتهى الأمر، لكن حسب الطلاق. لو تصورنا أن هذه المرأة مضى شهر لم يراجعها فيه، قضية أكبر، فجاءتها الدورة القرء، ثم جاء الطهر، دخلت في مرحلة ثانية، شهر ثاني في بيته، تتزين له، تعد له الطعام، هي في البيت عنده وتحت سمعه وبصره وفي متناول يده، فلعل هذا اليمين كان ظالما، لعله كان في ساعة غضب، لعله كان في ساعة طيب، لعله كان مضغوطا خارج المنزل. شرع حكيم حفاظا على هذه العلاقة المقدسة التي هي أقدس علاقة على الإطلاق. عقد الزواج أقدس عقد على الإطلاق، هذا الميثاق الغليظ. فمن أجل الحفاظ عليه، ذلك أن الزواج وجد ليبقى، لم يوجد لينهار، فلها أن تتربص بنفسها شهرا آخر بمجرد أن يراجعها قولا أو عملا أصبحت زوجته، لكن حسب الطلاق. عطى أول فرصة، أول قرء شهر، ثم حاضت وطهرت وبدأ القرء الثاني شهر ثاني، ثم حاضت وطهرت وبدأ القرء الثالث شهر ثالث. في القرء الثالث، عندما ينتهي القرء الثالث أي الطهر الثالث وتأتي الدورة وتمضي وتتطهر هذه المرأة، ملكت نفسها. عطينا الزوج ثلاث قروء، ثلاث أطهار مع ثلاث حيضات، يعني 90 يوم. إذا ما كان الأمر لا يحتمل ولا يقبل ولا يستتاب، لا يستمر في البعد عن زوجته هذه المدة. رأيت إلى حكمة الشرع، طلق تطبيقة. هذه التطبيقة مع 90 يوم فرصة كي يراجعها وكي يستعيدها وكي تعود زوجته كما كانت. لذلك قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من يتق الله في تطبيق زوجته، يطلقها طلاقا سليا، يجعل الله له مخرجا إلى استعادتها. أغلب الظن الإنسان يحب زوجته، أغلب الظن يطلق في ساعة غضب، أغلب الظن، أغلب الظن الأمر الذي رآه كبيرا يتضاءل، يتضاءل. بالمناسبة الزوجة إذا كانت في بيت الزوجية، أكبر مشكلة بين الزوجين تتضاءل مع مرور الأيام. أما إذا خرجت من بيت أهلها، هي خرجت أو طردها زوجها، أصغر مشكلة بين الزوجين تتفاقم وقد تنتهي بالطلاق. وهذا معنى قوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج. ما دامت الزوجة في البيت، أكبر مشكلة بينك وبينها تتضاءل حتى تنتهي. أيام يمين طلاق بينتهي بعد يومين، بعد أسبوع، بعد 10 أيام، بعد 20 يوم، بعد شهر، بعد شهرين، 90 يوم مع الزوج. لعله أخطأ، لعله كان غاضبا، لعله بالغ، لعل هذا الأمر لا يستدعي هذا الطلاق. أعطاه الشرع 90 يوما. أما حينما تتطهر من الحيض الثالث، ملكت نفسها. الآن كيف نرجعها؟ عملية بسيطة، بمهر وعقد جديد. عقد بسيط جدا، لأنها ملكت نفسها. انتظرت 90 يوم، زوجها كل يوم معه تحت سمعه وبصره وفي متناول يده، وهي تتزين له كل يوم، وهو بحاجة إليها وهي بحاجة إليه، ومع ذلك لم يقاربها ولم يراجعها، ملكت نفسها. الآن لا بد من أن تسترجعها بعقد ومهر جديد. ما استرجعها، الآن ملكت نفسها، الآن مخيرة. بالمناسبة في أثناء 90 يوم ليست مخيرة، ليس لها الخيار، يكفي أن يقول لها راجعتك فقد رجعت إليه زوجها، يكفي أن يراجعها عمليا فقد رجعت إليه زوجها. أما حينما تمضي القروء الثلاثة، الأطهار الثلاثة أو الحيضات الثلاثة وتغتسل، ملكت. الآن لا يمكن أن تسترجعها إلا بعقد ومهر جديدين. الآن نشأ خلاف ثاني، هي طلقة أولى ترجع بعقد، حسبت عليه طلقة في الحالين، استرجع أو ما استرجع حسبت عليه طلقة. أما إذا استرجع ضمن 96 يوم استرجعها بلا مهر ولا عقد، أما إذا استرجعها بعد 90 يوم استرجعها بمهر وعقد. رجعت إليه ورجعت حليمة لعادتها القديمة وطلقها مرة ثانية. أيضا طهر قرء حيض أو طهر مضى 30 يوم بثلاثين يوم بثلاثين يوم 90 يوم مرة ثانية. شو هالقضية الكبيرة؟ إذا ما كان القضية لا تحتمل ولا تقبل ولا تستتاب، إن لم تكن القضية التي بين الزوجين أخرجته من جلده لا يستمر الزوج. شوف الضمانات بالشرع، ضمانات مذهلة. الطلاق حالة قد لا يلجأ إليها إلا في حالات نادرة جدا. إن الله يرضى عن الزوجين إذا تعاونا ويغضب عليهما إذا تفرقا، وهو أبغض الحلال إلى الله. لكن وعاء بخاري قد ينفجر، له صمام أمان، هو الطلاق له صمام أمان. هذا الصمام في كل وعاء بخاري لئلا ينفجر فيه صمام من مادة بلاستيكية، فإذا ارتفع الضغط إلى درجة غير محتملة بدل أن تنفجر هذا أن ينفجر هذا الوعاء، هذه المادة البلاستيكية تسيخ ويخرج البخار من هذا الوعاء دون أن ينفجر. هذا هو الطلاق. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. إذن يد أمان، لعل هناك حملا تحرك في بطنها لها عدة خاصة. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحه، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. الآن أنواع العدد، المدخول بهن من ذوات الأقراء، يعني امرأة تحيض وقد دخل بها عدتها 3 قروء. أما غير المدخول بها فلا عدة عليها، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. المرأة التي لم يدخل بها ليس لها عدة، المرأة التي دخل بها ومن ذوات الأقراء تحيض وتطهر عدتها 3 قروء. وأما التي لم تحض بعد فعدتها 3 أشهر، إن لم تحض 3 أشهر، إن كانت تحيض عدتها 3 قروء، إن لم يدخل بها ليس لها عدة. والتي يئسن من المحيض، التي لم تحض بعد عدتها 3 أشهر، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، واللائي لم يحضن. أما الحامل فعدتها وضع الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهذه الآية عامة، حامل عدتها أن تضع حملها، لم تحض بعد أو يئست من المحيض عدتها 3 أشهر، امرأة دخل بها وهي تحيض عدتها 3 قروء، امرأة لم يدخل بها ليس لها عدة. أيها الإخوة، قال القرء من ألفاظ الضاد يطلق على الحيض والطهر معا، يعني أية امرأة لها أن تحسب على أساس الحيض أو على أساس الطهر معا. قال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، يعني الله خلق بالرحم ولد قطع الحيض صار في حمل، ينبغي أن تصرح بذلك، وإلا هي عند الله آثمة. أحيانا تدعي أنها حامل لشيء تريده، أو تدعي أنها لا تزال في الحيض لعلة تريده، هذه مسؤوليتها وهي وحدها محاسبة عنها. الله عز وجل رد الأمر إليهم وتوعدنا فيه لئلا يخبرنا بغير الحق. الطلاق أمانة بيد الزوج، وقضية ما خلق الله في أرحام النساء أمانة بيد النساء. قال أزواجهم أحق بردهم، أي بإرجاعهم. زوج يحب زوجته، نشأ خلاف طلقها طلاقا رجعيا، هناك من يعترض، هناك من يسهم في إحداث صرخ في هذه الأسرة. الله عز وجل يقول أحق أزواجهم أحق بردهم، أي بإرجاعهم. يقول عليه الصلاة والسلام أحق بردهن إن أرادوا إصلاح. دائما كان يسترجع زوجته أحيانا ليؤذيها، يطلقها تحيض وتطهر تحيض، خليها 90 يوم، قبل اليوم بترجع يطلقها ثانية، يمهلها 90 يوم ثم يراجعها. عملية 180 يوم القصد هو الإيذاء. فقال الزوج يسترجع زوجته إن أراد الخير، أما أن يجعل هذا من أجل إيذائها هذا محاسب عليه حسابا. يقول عليه الصلاة والسلام فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فروجكم أحدا تكرهون، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الله أمر بضرب النساء، من قال لك؟ قال تعالى واضربوهن، جاءت السنة فبينت متى تضربه، يعني إن أدخلت على بيتك رجل تكرهه، رجل أجنبي هذا عمل كبير جدا، فأنت بين أن تضربها وتؤدبها وأن تبقيها زوجة لك، وبين أن تطلقها وقد تنحرف، فأيهما أفضل لها، أن تؤدبها وأن تبقيها زوجة أم أن تسرحها فتنحرف؟ جاءت السنة فبينت متى تضرب المرأة، ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهون، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرر، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. في آية أخرى يقول الله عز وجل ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. أيام الإنسان براجع زوجته لا حبا لها ولا تنفيذا لأمر الله ولكن ليؤذيها. بلغ أنه في إنسان لو أنه طلقها يتزوجها، فصار يراجعها ويغيظها ويؤذيها، هذا الذي لا يريده الله. أحد أصحاب النبي سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ فقال عليه الصلاة والسلام أن تطعمها إذا طعمت، وتكتوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكتوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أبو داود. هذا حق الزوجة على زوجها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، متفق عليه. أي قواعد عامة في تنظيم العلاقة بين الزوجين. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع في أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي، إن الله عز وجل يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذه ضوابط علاقة بين الزوجين وردت في هذا. الآن ما هو المعروف؟ الآية الكريمة هي دقيقة جدا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن إن أرادوا في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ما هو المعروف؟ قال: المعروف ما عرفته الطباع السليمة ولم تنكره، أو ما قبله العقل ووافق كرم النفس وأقره الشرع. طيب، كيف ترسخ العلاقة بين الزوجين؟ هناك من يدعي أن الزوجة ليست مطالبة بخدمة زوجها، هذا كلام لا أصل له، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت، ولو لم يكن هذا صحيحا لما فعل ذلك. قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت، إذن هناك من يقول إنه ليس عليها خدمة البيت. مثيلاتها: الزوج يعمل خارج البيت وعليها أن تطبخ وأن تنظف وأن تربي الأولاد وأن تربى. طبعا لهذا بحث طويل مرة عرفته في الفطر. هناك من يدعي أنه هو لها أن يستمتع بها فقط، هذا الذي عليه، ما سوى ذلك ليست مكلفة بها. بل إن بعضهم بالغ في ذلك وقال: ليس عليها إرضاع أولاده، عليه أن يأتي بمرضع. يعني طفل يموت من الجوع وأمه ليست مكلفة أن ترضعه، هذا كلام غير مقبول إطلاقا. إلا لو أنت خطبت بنت ملك وهي مخدومة في قصر أبيها، يجب أن تأتي لها بمن يخدمها. هي حالة نادرة جدا، إذا واحد فاتها الفوت هي حاله. ما سوى ذلك أنت غير مكلف إلا أن تعاملها بالمعروف كما هو معروف بين الناس. كل الزوجات تطبخ، تنظف، تغسل، تربي أولادها، تربع أولادها، هذا شيء معروف، الطباع تقبله والعقول تقبله والشرع يؤكده. أنا أستغرب كيف أن هناك من يخطب ويقول العكس: ليس لها لا أن تخدم ولا أن تطبخ ولا أن تنظف ولا أن ترضع. عقد الزواج يعني قضية استمتاع فقط، هذا كلام لا يقبله العقل السليم ولا الفطر السليمة ولا الشرع ولا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، إذ قضى على ابنته فاطمة وهي فريضة كبده أن تخدم سيدنا عليا في البيت. العلماء قالوا على أن المرأة عليها أن تخدم زوجها، أما إذا كانت ممن تخدم فينبغي أن تأتي لها بمن يخدم. أي قاعدة؟ ثم يقول الله عز وجل: وللرجال عليهن درجة، درجة واحدة، لهن مثل الذي عليهن، وللرجال عليهن درجة. هذه درجة القيادة، لا بد لهذه المؤسسة من قائد، لا بد لهذه الأسرة من رجل صاحب قرار بكل مكان بالعالم. بكل مجتمع، بكل مؤسسة، بكل مستشفى، بكل مدرسة، بكل معمل في إنسان صاحب قرار يقول نعم أو لا. وهذا البيت لا ينجح إلا بقائد، هذا القائد صاحب قرار. هذا معنى قول الله عز وجل وللرجال عليهن درجة، أي زيادة. يعني بيكون ضابطان كبيران في سكن، لا بد من أن يكون أحدهما قائدا آمرا للثاني، ولو في فرق أيام بالتخرج إليك متقدم. وهكذا في البيت لا بد من صاحب قرار إنه الزوج. طبعا قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. متى تملك القوامة على زوجتك؟ إن كنت أعلم منها وإن كنت أفضل منها وأكثر منها تدينا وأكرم منها أخلاقا وتنفق عليها. أما إذا كان عايش على معاشه وأخلاقه شرسة جدا أمام أخلاقه، هي لها القوامة. هذا معنى قول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ويقول عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجي. عظم حقه عليها حديث صحيح حسن رواه الترمذي. يا أخوان، قال الله عز وجل بعد ذلك الطلاق مرتان، مو كل مرة بتعيدها، مسموح لك مرة 90 يوم، لك أن تراجعها في هذه الأيام 90، وإن مضت لك أن تعقد عليها عقدا جديدا. أما الطلاق مرتان الثالثة طلاق بينونة كبرى، ملكت نفسها ولن تستطيع أن تستعيدها إلا أن تتزوج زواجا حقيقيا طبيعيا على التأبيد ثم يطلقها زوجها. ما حكمة ذلك؟ إنسان أساء لزوجه، طلقها التطليقة الأولى ولم يراجعها ومضت الأيام 90، ثم طلقها ثانية وأساء إليها ولم يرجعها ومضت 90 الثانية. الآن انتبه، إن كنت تحبها وإن كانت مصلحتك تنعقد معها، إن طلقتها مرة ثالثة لن تستطيع أن تراها ثانية إلا في حالة تعجيزية، أن يأتيها خاطب فيخطبها على أنها زوجة على التأبيد، زواج طبيعي على التأبيد، ثم يطلقها، فإن طلقها لزوجها الأول أن يستعيد. ما الذي يعني؟ إن كانت هي المسيئة، إن كانت هي المسيئة، أغلب الظن الزوج الثاني سوف يطلقها. يعني نفسنا عندئذ تدرك أنها هي السبب، لعلها إن رجعت إلى زوجها الأول تغير من خطتها. وإن كان الزوج الأول هو المسيء، الزوج الثاني لا يمكن أن يطلق. فعلا حل حاسم، إن كان الزوج مسيئا فالزوج الثاني لا يطلق، استقرت عنده. وإذا كانت العلة منها هي المسيئة، الزوج الثاني سوف يطلق. عندئذ تعود إلى نفسها، هي الآثمة تعود إليها. أما ما يجري، قلت لكم زواج حقيقي مع الدخول مع نية التأبيد، هذا هو الشرع، ما سوى ذلك انحراف بالدين. هذا الزوج الذي يدخل بالمرأة ليلة واحدة كي يحللها لزوجها، قال عليه الصلاة والسلام لعن الله المحللة والمحللة له. دخول ليوم واحد من أجل تحليلها هذا عمل من أعظم الآثام، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لعنه. طيب زواج إغلاق باب دون دخول يجب أن يدخل به. هذا الزوج الشريف يجب أن يعلم أنه لن يستعيدها إلا إذا التقى بها رجل ألا تغار، إلا إذا جاءها زوج آخر. فلذلك هذا الذي أتمنى أن يكون واضحا، ما يسميه الناس بالتيس المستعار لليلة واحدة، هذا تزوير في الدين والدين منه بريء. زواج آخر عادي طبيعي مبني على رغبة أبدية، نية التأبيد منعقدة، لو أنه طلقها يستعيدها الزوج الأول. يعني الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، وبعده إمساك بمعروف، زوجه يطعمها مما يأكل، يلبسها مما يلبس، لا يحتقرها، لا يضربها، لا يهينها، لا يحرمها ما تشتهي. زوجة عادية، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان بربكم. هل وجدتم طلاقا بين المسلمين إلا ومعه فضائل؟ الله عز وجل يقول أو تسريح بإحسان، طلق والسبب والله ما في تفاهم، تنافر طباع، والله ممتازه بس يعني أنا بدي شيء آخر. أما ما بيخلي عليها ستر مغطى بعيوب الجسدية، نفر الناس منها، فضحها، هذا مجرم. ما معنى قول الله عز وجل أو تسريح بإحسان؟ طلقه بس من دون فضائل، من دون ما تكشف كل عيوبه للناس. ما قولك لإنسان يخترق عيوب ليست موجودة؟ والله هناك من يفعل، يخترق عيوب ليست موجودة، يتهمها بأشياء لم تقع إطلاقا، يسود سمعتها بين الناس. هذا ربنا عز وجل سوف ينتقم منه. سمعت قصة أن رجل زوج امرأة على جانب من الجنب، لكن هي ملتزمة التزام شديد ولها أب ربها تربية، ويريدها نموذج آخر، يريدها تختلط مع أصدقائه، تذهب إلى الملاهي، إلى الفنادق، إلى البحر، هذا نمطه. صار في عدم تثبت، رفضت رفضت رفضت، مهر غالي جدا. فأمه دبرت مكيدة كي تطلب الخلع بدون شيء، أمرته أن يسيء معاملة، أن يأتي بعد نصف الليل كل يوم، أن يضربه، أن يشتمه، أن يجيعه، أن يهين أهله. مارس مع هذا العمل أشهرا عديدة ولها مهر كبير جدا، حتى طلبت فيه دون أن تأخذ شيء. وهذا الذي كان بعد حين تزوج فتاة أخرى تروق له وتقبل نمطه في الحياة، وأصبح يتندر بخلاصه من مهر الأولى. كل ما وقع في أزمة ونجاه الله منها لك خلصنا كما نجونا من مهر فلان. مرة من المرات راكب بسيارته، هو يقود السيارة وزوجته الجديدة على يمينه وأمه خلفه وأبوه خلف زوجته الجديدة، أربع أرسال. صار حادث مروع، مات فورا وماتت أمه معه، ونجا أبوه الذي كان ينكر على زوجته ما تفعله مع زوجة ابنه. الله عز وجل حينما يبطش بطش شديد، شيء الذي يهتز له عرش الرحمن أن تظلم امرأة ضعيفة، أن تتهمها بشيء بريئة منه، أو أن تحملها مالك، أو أن تسيء معاملتها، أو أن تبتز مالك، هذا شيء له ثمن باهظ عند الله يعني. الطلاق مرة، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الآن قدمت لها هليل، قدمت لها مهر، تطلقها وتستحق المهر المعجل والمقدم والحلي. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. يعني هو لا تحب ويمكن أن تنحرف إذا بقيت عنده، فافتدت نفسها منه بمهرها، أسامحك بالمهر على أن تطلق. هذا هو الخلع. هذه الآية أصل في الخلع. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إني أكره الكفر بعد الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام هذه امرأة ثابت بن قيس أتت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله ما أعيب عليه في خلق ولدي، يعني أخلاقه عالية ودينه جيد، ولكني أكره الكفر في الإسلام. والزواج لا ينعقد إلا إذا وافقت الزوجة، وهذا من تقدير الدين للمرأة. الزواج لا ينعقد. النبي عليه الصلاة والسلام حينما خطب ابنته استأذنها، ألك اعتراض؟ وأي أب يجبر ابنته على الزواج من إنسان لا تحبه يخالف الشرع بهذا؟ قالت يا رسول الله ما أعيب عليه في خلق ولدي ولكني أكره الكفر بعد الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام ردي له الحديقة وطلقها تطليقا. هذا هو الخلع، ردي له الحديقة وطلقها تطليقا، يعني إذا رفضت الزوجة زوجها لعلة فيه وتكلف ودفع مهر له أن يسترد فيه. فالمخالعة تفتدي المرأة نفسها من زوجها بمهرها كله أو بعضه. نعم. إذن يقول الله عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. أيها الإخوة، يعني فتاة لها طموح، كيف في صندوق له مفتاحان لا يفتح إلا بالمفتاحين معا؟ وعقد الزواج يحتاج إلى موافقتين، موافقة الأب لأنه خبير بالرجال، يعلم أخلاق الرجال، يعلم يعني احتراف الرجال، الأب هو الضمان. الأب عجبه لكن شكله لا يرضي الفتاة، يجب أن توافق هي. لا ينعقد الزواج إلا بموافقة الأب والبنت معا، هذا هو شرع الله عز وجل. جميعا أنتم حينما تكونون في عقد قران، المأذون يتوجه إلى مكان ليستمع بأذنه من البنت هل أنت موافقة على فلان وعلى المهر الفلاني، إن قالت نعم انعقد، إن قالت لا الزواج لا ينعقد والزواج باطل. طبعا هناك تفاصيل كثيرة في هذا الموضوع لا مجال لذكرها. الحمد لله رب. يسأل أخ عدة الحامل عدتها أن تضع حملها ولو بعد يومين ما في أخ. يسأل عن التفريق، التطليق من الزوج والخلع من الزوجة، أما التفريق من القاضي ترفع دعوى تفريق إلى القاضي، القاضي بيقرر من هو المسيء، بيفرض مهر بنسب متفاوتة بحسب الإساءة. فالخلع من المرأة ابتداء والطلاق من الرجل ابتداء، بينما التفريق من القاضي.
1: والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
2: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك

ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها

يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسب

لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله

ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا

رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمور

لو أنزلنا هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول

يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة.

يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن.

ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.

فأصدق وأكن من الصالحين.

بينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه

إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن

قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبالا

عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم

0: عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: من روائع المصحف المجود.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان العصر. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: سبحان ذي الجلال والكمال، هو أول هو آخر، هو ظاهر هو باطن، هي أربع بوزان، ما قبله شيء كذا ما بعده شيء، تعالى الله ذو السلطان، ما فوقه شيء كذا ما دونه شيء، وذا تفسير ذي البرهان، وهو العلي فكل أنواع العلو له فثابتة بلا نكران، وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان، وهو الجليل فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بطلان، لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إفك ذي بهتان، وهو المجيد صفاته أوصاف تعظيم فشأن الوصف أعظم شان، وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني، وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى نياط عروقها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان، وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس ذا نسيان، وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذا إمكان، وهو الحميد وهو الحميد فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله هو أهله سبحانه، وبحمده كل المحامد وصف للإحسان، وهو المكلم عبده موسى بتكليم الخطاب وقبله الأبوان، كلماته جلت عن الإحصاء والتعداد بل عن حصر ذي الحسبان، لو أن أشجار البلاد جميعها الأقلام تكتبها بكل بنان، والبحر تلقى فيه سبعة أبحر لكتاب كلمات

0: ذاتي له كالجود والإحسان، وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب ذي السلطان.
1: اللهم برحمتك في الصوم.

0: نستمع سويا الآن إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال رياض الصالحين.
1: نزهات في رياض الصالحين. باب التقوى.
2: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم.
1: عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا أمراءكم، تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي. نزهات في رياض الصالحين. باب الخوف.
2: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. متفق عليه.
1: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه.
2: وعن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يومئذ تحدث أخبارها، ثم قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. رواه الترمذي.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: جورج غرام يحييكم ويقدم لكم حصاد الأسبوع. وفي العناوين: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن إلغاء الضربات العسكرية المقررة ضد إيران ويؤكد اقتراب التوصل لاتفاق إقليمي شامل. الخضر يطالبون بإلغاء مشروع قانون إصلاح نظام NDIS بعد شهادات برلمانية تكشف استبعاد 300 ألف مستفيد. استقالة مفاجئة لوزير الدفاع البريطاني جون هيلي قبيل مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأسترالي ريتشارد مالز. وفي التفاصيل: أصيب عشرة من أفراد الطاقم التمريضي والإداري لمستشفى حرام الطبي في مدينة صور بجنوب لبنان جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت محيط المستشفى يوم الخميس. وتتعرض مدينة صور الساحلية لضربات إسرائيلية مكثفة وأوامر إخلاء كاملة أرغمت سكانها على المغادرة في ظل عدم استقرار مفاعيل اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 17 من أبريل نيسان الماضي على أرض الواقع. وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الصحة اللبنانية استمرار استهداف القطاع الصحي، حيث أحصت تضرر 17 مستشفى وإغلاق 3 أخرى بالكامل، بالإضافة إلى مقتل 132 مسعفا وعاملا في مجال الرعاية الصحية منذ اندلاع المواجهات. هذا وقد أعلن حزب الله من جهته الخميس عن استهداف قوات إسرائيلية في جنوب لبنان. وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر مطلع الأسبوع إنذار إخلاء شمل المدينة كاملة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الضربات العسكرية التي كانت مقررة ضد إيران، مؤكدا الموافقة على إجراء محادثات رفيعة المستوى مع طهران واقتراب الطرفين من التوصل إلى اتفاق إقليمي أوسع نطاقا. وجاء هذا الإعلان المفاجئ بعد ساعات قليلة من تهديد ترامب بضرب إيران بقوة شديدة وتحذيره من إمكانية سيطرة الولايات المتحدة على منشآت تصدير النفط الإيرانية الرئيسية. وقبيل إلغاء هذه الضربات، أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي استعداد طهران الكامل للرد في حال نفذت واشنطن تهديداتها.
2: The delusional president of the United States has always made these kind of threats, but without a doubt, the Islamic Republic of Iran will certainly deliver a decisive, crushing, painful, and regret-inducing response to these actions and behaviors.
1: طالب السيناتور عن حزب الخضر جوردون ستيلجون بإلغاء مشروع القانون الحكومي الخاص بإصلاح مخطط التأمين الوطني لذوي الإعاقة NDIS والبدء من جديد، مؤكدا أن جلسات الاستماع البرلمانية كشفت عن أدلة تستوجب التخلي عنه. ويتضمن مشروع القانون الحكومي حزمة إجراءات ستؤدي إلى استبعاد نحو 300 ألف شخص من المخطط أو منعهم من الوصول إليه على مدار السنوات الأربع المقبلة. وأوضح السيناتور أن الأدلة والشهادات التي قدمت إلى لجنة التحقيق بمجلس الشيوخ هذا الأسبوع تبني حجة قوية وقاطعة بضرورة التخلي الفوري عن مشروع القانون الحالي.
3: The state and territory governments have been so clear they do not support this bill. No witness that has come before our inquiry has argued that this bill in its current form should pass. We have disabled people saying clearly we do not support the bill. Healthcare professionals saying they don't support the bill. It is time for this bill to go.
1: قدم وزير الدفاع البريطاني جون هيلي استقالته من منصبه بشكل مفاجئ، وذلك قبيل وقت قصير من مؤتمر صحفي كان مقررا أن يعقده مع وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مالز في قاعدة بورتسموث البحرية الحيوية لشراكة أوكوس الدفاعية. ويتواجد ريتشارد مالز ووزيرة الخارجية بيني وونغ في المملكة المتحدة حاليا للمشاركة في الاجتماعات الوزارية السنوية الثنائية. وأكد مالز أنه يثمن بشدة علاقة العمل الوثيقة والتعاونية التي جمعته بهيلي، مشددا على أن العلاقات الدفاعية بين البلدين راسخة ومستمرة وتستند إلى قيم ومصالح عميقة ومشتركة. وتعيش الحكومة البريطانية وقتا عصيبا عقب توالي الاستقالات بين صفوف وزرائها، حيث استقال وزير القوات المسلحة آل كارينز بعد ساعات قليلة من تنحي هيلي الذي اتهم رئيس الوزراء كير ستارمر بالفشل في تخصيص الموارد الحكومية اللازمة للدفاع عن البلاد في وقت تتزايد فيه التهديدات. وتزيد هذه الاستقالات الضغوط على ستارمر الذي يواجه احتمالة طعن في قيادته للحزب بعد استقالة وزير الصحة ويس ستريتنج الشهر الماضي. وجهت السلطات الأسترالية تهمة جنائية لرجل يبلغ من العمر 59 عاماً إثر قيامه بإرسال سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني الهجومية والمهددة إلى شاهد مثل أمام المفوضية الملكية لمكافحة معاداة السامية والتماسك الاجتماعي. وعثرت الشرطة خلال تفتيش منزل المتهم في شمال ولاية نيو ساوث ويلز على أسلحة محظورة وإرشادات حول كيفية تصنيع المتفجرات، بالإضافة إلى نسخة من كتاب أدولف هتلر كفاحي. ويواجه المتهم أربعة تهم تتعلق باستخدام شبكة الاتصالات للتهديد والمضايقة، وتهمة واحدة لترهيب شاهد، وتهمتين لحيازة سلاح محظور. وفي حال إدانته فإنه يواجه عقوبة قصوى تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات. كشفت جلسات الاستماع البرلمانية في الإقليم الشمالي عن عدم وجود آليات رسمية لقياس معدلات تكرار الجريمة بين القاصرين، على الرغم من ترويج الحكومة لنجاح استراتيجيتها المشددة في مكافحة الجريمة. وكان حزب الأحرار الريفي منذ وصوله إلى السلطة عام 2024 قد أقر حزمة تشريعات أمنية صارمة شملت تضييق شروط الكفالة وخفض سن المسؤولية الجنائية إلى 10 سنوات، وفي وقت سجلت فيه معدلات العود الجرمي بين البالغين ثباتا عند حدود 60% وسط اكتظاظ قياسي في السجون، أقر وزير الإصلاحيات ماثيو فارلي خلال استجوابه في لجنة التقديرات البرلمانية بغياب أي بيانات إحصائية جديدة تثبت حدوث تحسن في السلوك الجرمي للمخالفين الشباب.
4: Our recidivism rate obviously remains stubbornly high, and that's been perfectly frank, and I think we all know that challenge, and the reason for that is there are many factors contributing to criminogenic offending.
1: أكدت وزيرة شرطة نيو ساوث ويلز ياسمين كاتلي أن حكومة الولاية تأخذ نتائج المراجعة المستقلة لجهاز الشرطة بجدية تامة، وتتعهد بتقديم الدعم اللازم لإحداث تغيير شامل داخل الجهاز. وكشفت المراجعة الواسعة التي قادتها المفوضة السابقة لتكافؤ الفرص وحقوق الإنسان في فيكتوريا كريستين هيلتون عن ثقافة راسخة من التنمر والتحرش الجنسي والتمييز ضد النساء داخل سلك الشرطة بالولاية، حيث وصفت جميع النساء المشاركات تجارب تعرضن فيها لتحرش جنسي صريح أو مبطن والتقليل من شأنهن. ومن جانبه أعلن مفوض الشرطة الحالي مال لانيان قبوله الكامل لجميع التوصيات 29 التي انتهى إليها تقرير المراجعة لتقويم سلوك وأخلاقيات العمل.
5: I am committed to improving the New South Wales Police Force. Whilst the review found that there is a deep connection with the organisation, it also found that there were harmful behaviours present in the New South Wales Police Force. Behaviours such as bullying, discrimination and harassment. Behaviours that are unacceptable and will not be tolerated.
1: أعلنت حكومة ولاية فيكتوريا قبولها لمعظم التوصيات الصادرة عن تحقيق قضائي نظره قاضي الوفيات حول مقتل رجل خلال نزاع عائلي عام 2024. وشملت توصيات القاضي سايمون ماك غريغور دعوة لإلزام ملاك الأسلحة بتقديم سجلاتهم الطبية عند طلب الترخيص. وأكدت حكومة آلن أنها ستدرس تعزيز الرقابة على دورة حياة التراخيص وإيجاد مسار يسمح للأطباء بإبلاغ الشرطة عندما تؤثر الحالة الصحية لشخص ما على أهليته لحمل السلاح. وفي المقابل رفضت الحكومة توصية رئيس الشرطة السابق كين لاي بفرض حد أقصى لا يتجاوز 4 أسلحة لكل حامل رخصة، حيث أكدت رئيسة الوزراء جاسينتا آلن أن القيود الجديدة لا ينبغي أن تشكل عبئاً غير مبرر على مالكي الأسلحة الملتزمين بالقانون.
6: The decision the government has taken has been because we don't believe that caps is necessarily the answer.
1: أعلن وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز أن الحكومة تعمل على صياغة حلول وتسهيلات مرنة لفائدة الشركات الناشئة القلقة من التعديلات الأخيرة على ضريبة الأرباح الرأسمالية المعتمدة في الميزانية الماضية. وأوضحت تشالمرز خلال كلمته أمام قمة مورغان ستانلي الأسترالية أنه يدرك التحديات الخاصة والمحددة التي تواجهها الشركات الناشئة، مشيرا إلى أنه سيصدر قريبا ورقة سياسات لطلب التعليقات والملاحظات حول التسهيلات المقترحة. وبينما أبدت قطاعات الأعمال قبولا نسبيا لقرار حزب العمال بتقليص الإعفاءات الضريبية للمستثمرين العقاريين، واجهت التعديلات على خصم ضريبة الأرباح الرأسمالية لمبيعات الأسهم انتقادات حادة بدعوى أنها تحبط الاستثمار التجاري وتحد من نمو الإنتاجية. في أخبار الرياضة، حقق المنتخب المكسيكي الفوز في المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم إثر تغلبه على نظيره جنوب إفريقيا بهدفين دون رد. وافتتح اللاعب خوليان كينيونيس التسجيل للمكسيكي في الدقيقة 9 إثر تسديدة متقنة من حافة منطقة الجزاء، ليتسيد أصحاب الأرض مجريات الشوط الأول عبر الاستحواذ وصناعة الهجمات. وضاعف المهاجم راؤول خيمينيز النتيجة للمكسيك في الدقيقة 67 بعدما حول الكرة برأسه إلى الشباك. وشهدت المباراة حضورا جماهيريا لافتا وتفاعلا كبيرا، حيث عبر مشجعون من مدينة جوهانسبرغ عن سعادتهم البالغة بالتواجد على أرض المكسيك لدعم منتخبهم رغم الخسارة الافتتاحية. كان هذا حصاد الأسبوع، قدمه لكم جورج غرام، شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وآله وصحبه.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان المغرب.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: لا إله إلا الله العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. لا إله إلا الله الحليم العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من الفقر وأن تقضي عني المغرم. اللهم إني ضعيف فقو برجائك ضعفي. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. اللهم اغفر ذنبي وأخسب شيطاني. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.

0: فتح الدنيا بسيف الحكمة.
1: وإني داع فأمنون. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أغث لهفتنا. اللهم انصر إخوتنا. اللهم أمدهم بجند من جندك وأيدهم بروح من عندك واحرسهم بعينك التي لا تنام واكلأهم في كنفك الذي لا يضام. اللهم خذ بأيدي إخواننا في غزة الصابرة المجاهدة. اللهم افتح لهم طريق النصر. اللهم خذ بأيديهم إلى مواطن النصر. اللهم افتح لهم فتحا مبينا واهدهم صراطا مستقيما وانصرهم نصرا عزيزا وأتم عليهم نعمتك وأنزل في قلوبهم سكينتك وانصر عليهم فضلك ورحمتك. اللهم أكرمهم ولا تهنهم وأعطهم ولا تحرمهم وزدهم ولا تنقصهم وانصرهم ولا تخذلهم واجمعهم ولا تفرقهم وامنحهم ولا تمتحنهم وآثرهم ولا تؤثر عليهم وارض عنهم وأرضهم. اللهم عليك بأعدائك أعداء الإسلام. اللهم عليك باليهود المعتدين الغادرين. اللهم عليك بهذه الطغمة الفاجرة الماكرة المستكبرة. اللهم إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم يا ربنا صوت عذاب وكلهم بالمرصاد. اللهم يا من أهلكت ثمود بالطاغية وأهلكت عادا بريح صرصر عاتية. اللهم يا من أهلكت ثمود بالطاغية وأهلكت عادا بريح صرصر عاتية وأخذت فرعون وجنوده أخذة رابية. اللهم خذ هذه الطغمة الباغية الطاغية. اللهم عليك بهذه الطغمة اليهودية الصهيونية الباغية. اللهم لا تبق لهم من باقية. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا. اللهم رد عنا كيدهم وفل حدهم وأدل دولتهم وأذهب عن أرضك سلطانهم ولا تدع لهم سبيلا على أحد من عبادك المؤمنين. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اسلب عنهم حلمك وإمهالك وأرنا فيهم غضبك ونكالك. اللهم أرنا فيهم غضبك ونكالك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم قد انسدت الطرق إلا إليك وانقطع الاعتماد إلا عليك وضاع الأمل إلا منك وخاب الرجاء إلا فيك. اللهم قد أغلقت الأبواب إلا بابك وانقطعت الأسباب إلا أسبابك وضاق كل جناب إلا جنابك. اللهم فلا تجعل اعتمادنا إلا عليك ولا استنادنا إلا إليك ولا خضوعنا إلا لك ولا ذلنا إلا بين يديك. اللهم كن لإخواننا ولا تكن عليهم وأعنهم ولا تعن عليهم وانصرهم ولا تنصر عليهم واهدهم ويسر الهدى إليهم وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم انصرهم على أعدائهم البغاة الطغاة. اللهم انصرهم على اليهود ومن ناصرهم من الصليبيين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم ومن وادهم أو ناصرهم أو عاونهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم يا منزل الكتاب ويا مدري السحاب ويا سريع الحساب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، يقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا

وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه

الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم

فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم

أنا أسأل الله فيما بيني وبين الله ألا يجعلني من أهلي من يعاتبهم الله عز وجل يوم القيامة. لما أقرأ حديث المعاتبة أن لا أتحمله، لما يدنو العبد المؤمن ويضع الله عز وجل عليه كنفه ويقول له عبدي لما فعلت كذا، والله لا أتحمله. كيف يتحمل الإنسان أن يقول الله الله، والله لو قال لي والدي لما فعلت كذا لاضطرب قلبي ولما أطاقت جوارحي، فكيف أتحمل أن يقول لي ربي، أن يقول لي ربي جل جلاله يوم القيامة عبدي لما فعلت، كيف أطيق أن يقول لي لما فعلت وأنا لا أطيقها من واحد من الناس، لا أطيقها من أم أو أب، لا أطيقها من صاحب مقرب لي، فكيف بربي وخالقي وسيدي ومولاي إذا قال لي يوم القيامة عبدي لما فعلت كذا؟ فأقول يا رب أعرف أني فعل. يقول لو أنت فعلت، يقول أعرف ربي أعرف. فيكون من فضل الله عز وجل حتى بعد عتابه، بعد عتابه أن يقول له فإني غفرتها، فإني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ما أعظم مغفرة الله، وما أوسع فضل الله، وما أجل عطاء الله. والله لا يأسن إنسان من رحمة الله، ولا يقنط من فضل الله وجود الله. عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني، من الذي يقول ذلك؟ رب العالمين، رب العزة جل جلاله. عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ما أجملها، ما أرقها، ما أعذبها، ما أعذبها ولا أبالي. عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء، وذنوبنا رب كثيرة، وخطايانا متتابعة وفيرة، وتقصيرنا في حقك لا يحصى، ولكنك قلت ولا أبالي، ولكنك قلت ولا أبالي. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا رب العالمين جل جلاله، جل جلاله.

كل ذنب واحفظنا من كل جنب وفرج عنا كل كرب. اللهم أعنا على الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته.

بسم الله الرحمن الرحيم. أغلى مهر في العالم. هل تعرفون من هي صاحبة أغلى مهر في العالم؟ أظنكم فكرتم بأشهر الشخصيات العالمية كالأميرات والممثلات والمغنيات، لكم الحق في ذلك. هكذا اعتدنا التفكير، لأن صورة الحب أمامنا هكذا معاييره، ولكن أصحاب الحب الحقيقي عرفوا من تكون، ترى من تكون. فإلى رحاب هذه القصة، قصة أم سليم وأغلى مهر في العالم. توفى زوج الرميصاء بنت ملحان المكناة أم سليم، وبعد انتهاء عدتها تقدم لخطبتها يزيد بن سهل المكني أبو طلحة، ولكنها رفضته. لماذا؟ اعتقد هو أنها تريد الذهب والفضة، فسألها: هل تريدين الأصفر والأبيض؟ فقالت: بل إني أشهدك يا أبا طلحة وأشهد الله ورسوله أنك إن أسلمت رضيت بك زوجا من غير ذهب ولا فضة، وجعلت إسلامك لي مهرا. قال: من لي بالإسلام؟ قالت: أنا لك به. فقال: كيف؟ قالت: تنطق بكلمة الحق فتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم تمضي إلى بيتك فتحطم صنمك ثم ترمي به. فانطلقت أسارير أبي طلحة وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وذهب إلى بيته فكسر صنمه ورمى به بعيدا. الإسلام هو أغلى مهر حصلت عليه امرأة، فهل أغلى من ذلك هناك شيئا؟ هنيئا لأم سليم، مهرها الذي سطر تاريخا يتداول على الألسن. ويكفيها تشريفا أن يقول المسلمون: ما سمعنا بمهر قط كان أكرم من مهر أم سليم، هكذا حب كيف ينسى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: بك وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان العشاء.
2: الله أكبر الله

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبك أصول وبك أسير يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا الفلسطينيين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا من عندك يا كريم. اللهم حرر فلسطين والمسجد الأقصى من كيد

والمسجد الأقصى يا كريم من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم إنا نستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل فلسطين.

أسألك النصر لأهل فلسطين الذي نصرت به رسولك صلى الله عليه وسلم وفرقت به بين الحق والباطل حتى أقمت به دينك.

اللهم احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام. اللهم اجعل لأهل فلسطين النصر والعزة والغلبة والقوة والهيبة. اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وحرر المسجد الأقصى واجبر كسرهم واشف مرضاهم وتقبل

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالح. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 14 من دروس سيرة أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم أجمعين. وصحابي اليوم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. أول شيء أحب أن أضعه بين أيديكم في هذا الدرس هو أنك إذا ذهبت إلى الحج ورأيت 200,000 من الحجاج الأتراك، وكلهم يبتهلون إلى الله ويدعون الله، إنهم في صحيفة هؤلاء الصحابة الكرام الذين خرجوا من مكة المكرمة ومن المدينة المنورة لينشروا هذا الدين في الآفاق. وسيدنا أبو أيوب الأنصاري أحد هؤلاء الصحابة الذين وصلوا إلى أقاصي الشمال ودفنوا على أسوار القسطنطينية، وهو الآن مدفون في أحد أحياء اسطنبول. أسوار القسطنطينية حينما اتسعت اسطنبول شملت قبره رضي الله عنه وأرضاه. على كل، الإنسان يعمل في الحياة الدنيا أعمالا كثيرة، لكن أرقى عمل حينما ينشر الحق، أرقى عمل يعمله الإنسان حينما يسمح الله له أن ينشر الحق بيننا. ومع نشر الحق هناك جهاد في سبيل. هذا الصحابي الجليل له قصة مثيرة جدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل، هو آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي إلى المدينة مهاجرا، من الرعيل الأول الذين بايعوا النبي في بيعة العقبة الثانية. ولكن من خلال هذه القصة تجدون العلاقة بين أصحاب رسول الله وبين رسول الله علاقة فريدة من نوعه، وإن شاء الله أقف عندها وقفة عند كل نقطة من نقط هذا الصحابي الجليل. مرة ثانية، ربما الوقائع التي سأسردها لكم ربما سردت من قبل 10 سنوات، أو ربما قرأتموها في كتاب. التركيز في هذه الدروس لا على الوقائع بل على التحليل، والتركيز في هذه الدروس لا على التحليل فحسب بل على ربط هذه الوقائع وذاك التحليل بحياتنا اليومية. يعني أنت أيها الإنسان، ما شأنك بهذه؟ ماذا تستفيد منه؟ ماذا تستنبط منه؟ ما الدروس البليغة التي يمكن أن تأخذها؟ أو وأرقى من ذلك، اسأل نفسك بعد حين، ما المواقف التي وقفتها اقتداء بهذا الصحابي الجليل؟ ماذا أفادني هذا الصحابي الجليل؟ ماذا علمني هذا الصحابي الجليل؟ هل قلدته؟ هل اتبعت خطاه؟ لقد رضي الله عن أصحاب رسول الله. إذا قلت في حديثك عن أصحاب رسول الله رضي الله عنهم، فهذا ليس دعاء لكنه تقرير، وفرق كبير بين الدعاء والتقرير. أنت إذا ذكرت الإمام أبا حنيفة تقول رضي الله عنه، لكن تقول له دعاء. وإن ذكرت رجلا عالما جليلا مستقيما عاملا،
أخو رضي الله عنه، لكن هذه رضي الله عنه غير تلك، هذه دعائية. لكنك إذا ذكرت أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم تقول رضي الله عنه تقريرا، وأنت في هذا لا تتألى على الله، ولكن تقول ما قاله الله. ألم يقل الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة؟ ويا أخي الكريم، هل من مرتبة على وجه الأرض أعلى من أن يرضى عنك خالق الكون، من أن تشعر أنك في رضاه، من أن تشعر أنه يحبك، أنه يحفظك، أنه يوفقك، أنك بأعيننا كما قال الله عز وجل مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام؟ وقد قال بعض علماء التفسير إن لكل مؤمن من هذه الآية نصيب بقدر إيمانه وإخلاصه وصدقه. أولا، النبي عليه الصلاة والسلام حينما بلغ المدينة تلقته أفئدة أهلها بأكرم ما يتلقى به واحد، تطلعت إليه عيونه تبثه شوق الحبيب إلى حبيب. هنا وقت أيها الإخوة الأكارم، الإنسان له قالب وله قلب، بالقوة تملك القالب. إذا كنت قويا بإمكانك أن تخضع الناس جميعا لمشيئتك، بإمكانك أن تجعلهم يقولوا أي كلمة تريد، بإمكانك أن تحملهم على أي موقف. إنك ملكت قوالبهم، ملكت أجسامهم، ملكت رقابهم، ملكت عضلاتهم، ملكت ألسنتهم، ملكت حركاته، ملكت سكناته. إنك بالقوة تملك القالب، لكن البطولة ليس أن تملك رقاب الناس بالقوة، لكن بطولة الأنبياء أنهم كانوا من أضعف خلق الله. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام في الطائف: اللهم إنني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب المستضعفين إلى من تكلوني؟ إلى صديق يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. شاءت حكمة الله أن يكون معظم أنبيائه ضعفاء. شخص عاد تتهمه بالجنون وقالوا ساحر مجنون، تتهمه بالسحر، تتهمه بأنه كاهن، تتهمه بأنه شاعر، تتهمه بأنه تأتيه بعض الرؤى الشيطانية. هذا الذي يتهمه ينام في بيته ناعم البال مطمئنا، كيف تتهم النبي بأنه مجنون وتنام في البيت ناعم البال؟ لأنه ضعيف، لو كان قويا لما أمكنك أن تتهمه هذا الاتهام، ولما نجوت من عقابه. إذن النبي شاءت حكمة الله أن يكون ضعيفا، لكن بكماله ملك القلوب. الإنسان قلب وقالب، الأقوياء يملكون القالب، الجسم، اللسان، الحركات، سكنات، مشيئتهم نافذة لأنهم أقوياء، لكن الأنبياء ملكوا القلوب. هذه البطولة، البطولة أن يحبك الناس حبا حقا، البطولة أن تهفو قلوب الناس، البطولة أن تشعر أنهم يؤثرونك على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، البطولة أن يميل القلب ميلا حقيقيا. النبي عليه الصلاة والسلام أحبه أصحابه حبا يفوق حد الخيال. ألم تسمعوا حينما سأل أبو سفيان خبيب بن عدي، قال له قبل أن يصلب، قبل أن يقتل، قال: يا خبيب، أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت معافا في أهلك؟
هلا بيقول لك العوام ألف أم ولا أمي. مين ما أخذ أمي عمي؟ قال له أتحب أن يكون محمد مكانا؟ بيقولوا أنه سيدنا خبيب انتفض كما ينتفض العصفور المذبوح. قال لا والله لا أحب أن أكون في أهلي وولدي. واحد قاعد ببيته تدفئة مركزية غرفة الجلوس الفراش وثير الأرائك مريحة سجاد نوع ثمين المناظر الطبيعية زوجته قاعدة أمامه متزينة أولاده بناته الصغار. قال له والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيم. العافية غير النعيم، النعيم باقة ورد، النعيم أشياء طيبة ما لذ وطاب من الطعام والشراب والمناظر الجميلة والروائح العذقة. قال له والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشوك. والله ما كان كاذبا، والله كان صادقا.

عبروا عن إخلاصهم، فتحوا لهم قلوبهم، فتحوا له قلوبهم ليحل منها في السويداء، أشرعوا له أبواب بيوتهم لينزل فيها أعز منزل. يعني كل صحابي أو كل أنصاري كان حلمه الأعظم أن ينزل النبي ضيفا عنده، هذا شرف ما بعده، هذا مقام ما بعده مقام، أن النبي سيد الأنبياء سيد الرسل الإنسان الكامل قمة البشر يأتيه ضيفا يجلس عنده ينزل ضيفا في بيته. النبي عليه الصلاة والسلام لحكمة بالغة يعرفها كتاب السيرة بقي في قباء 4 أيام وبنى فيها مسجدا هو أول مسجد بني في الإسلام. هذا المسجد أسس على تقوى، يعني أحيانا تجد أنه في مسجد أسس على تقوى، الذي أسسه لا يبتغي سمعة ولا شهرة ولا مجدا ولا كسبا ولا شيئا من هذا القبيل، والذي يدرس فيه والذي يخطب فيه، يعني يجب أن تكون الدعوة إلى الله خالصة لوجهك، ألا تختلط بالدنيا، ألا تشوبها شائبة، ألا يوضع الدين في الوحي، أن يبقى الدين في السماء، أن يبقى الدين بعيدا عن المصالح، عن الأهواء، عن المنازعات، عن المكاسب الدنيوية. هذا هو الدين، إن هذا الدين قد ارتضيته لنفسي، ولا يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق، فأكرموه بهما ما صحبتموه. أنت أيها المؤمن تمثل هذا الدين، إياك أن تكذب، إياك أن تخون، إياك أن تغش الناس، إياك أن تخلف وعدك معهم. من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيره. أنت سفير، كل واحد منكم سفير الإسلام، أقرباؤه، جيرانه، زملاؤه في العمل، هذا صاحب دين تحت المجهر، الأضواء كلها مسلطة عليه، أصغر ذنب يفعله يكبره الناس، لا أنسى وهيه، هذا صاحب الدين. أنت حينما أعلنت أنك مسلم، أو حينما اتبعت منهج الإسلام، أو حينما عرف الناس أن لك خلفية دينية، أو حينما اتجهت اتجاها إسلاميا، أنت الآن تحت المراقبة، تحت المراقبة بالتلسكوبات، التلسكوب يقرب البعيد والميكروسكوب يكبر الصغير، تحت المراقبة الشديد. فإياك أن تسيء لدينك، أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلي. دقق، أنت حينما عرف الناس أنك مسلم إذا أخطأت معهم ليتهم يتهموك، لا والله، هم يتشفون، يتهموا دينك ولا يتهم، يتهموا إسلامك. فهذا المسجد الذي أسسه النبي عليه الصلاة والسلام أسسه على تقوى، وهو أول مسجد في الإسلام. وإذا كتب الله لكم وزرتم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزرتم مسجد قباء، ترون أن هذا المسجد فيه روحانية عجيبة. وبعد أن قضى النبي الكريم في قباء 4 أيام توجه، ركب ناقته وتوجه تلقاء يثرب. طبعا بين يثرب وبين قباء يعني مسير ربع ساعة أو ثلث ساعة. أنا في أول عمرة أكرمني الله بها ذهبت إلى هذا المسجد، مسجد قباء، وأمامه في ساحة، وفي وسط هذه الساحة يعني عمود، وفوق العمود كرة من البلور مكتوب عليها طلع البدر علينا. ووالله الذي لا إله إلا هو، سمعت هذا النشيد في الشام

عشرات بل مئات بل ما يقترب من ألوف المرات، لكن ما شعرت بنشوة ولا هزة انفعالية إلا حينما رأيت المكان الذي وقف أصحاب النبي يستقبلون النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا المكان وقفوا واستقبلوه وقالوا: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. فكان أصحاب رسول الله الأنصار يعترضون الناقة، ناقة رسول الله، ويقولون: أقم عندنا يا رسول الله، أقم عندنا في العدد والعدد والمنع، نحن أقوياء، نحن رجال كثر، وعندنا أسلحة كافية ونمنعك من عدوك، أقم عندنا. هذا عرض مغري. فيقول عليه الصلاة والسلام: حقيقة قيادة عمل فذ، مو كل إنسان بيكون قائد. قائد لما بنحاز لبعض الأطراف وبيهمل بعض الآخر، يعني عندئذ يقع في مشكلة كبيرة. من صفات النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من واحد من أصحابه، دققوا، إلا وهو يظن أنه أقرب الناس. فلو أنه اختار، اللهم صل عليه، بيت من البيوت، تنشأ حساسيات، تنشأ غيرة. يعني النبي وقف موقف حكيم جدا. فالحكمة هي أحد مستلزمات القيادة. وجوز القيادة المادية لو لم يكن هناك حكمة، ماشي الحال ساعتين زمان بيمشي، لك عم ينحاز لفلان مديرنا العام. لكن القضية كان متعلقة بالدين، والنبي انحاز لجهة دون جهة، بيحترقوا البقية. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف موقف في منتهى الحكمة، فقال: كلما اعترض هذه الناقة أسياد الأنصار وقالوا: يا رسول الله، أقم عندنا في العدد والعدد والمنعة، يقول لهم: دعوها فإنها مأمورة، إنها مأمورة. وهون الآن بنشأ مشكلة. أيام عندك أولاد نازعوا على مكان بالغرفة، إذا قلت فلان اجلس هنا صار في حساس. النبي الكريم علمنا القرعة، القرعة ما لها مشكلة. إن لقيت في تنازع بين الناس في درجة واحدة بالنسبة إلى كل تحبهم جميعا وتنازعوا على شيء، لك ولدين ثلاثة وعندك مدعو لا مثلا سهرة أو مدعو إلى عقد قران، والأنسب تأخذ واحد فقط، اختصيت واحد الثاني أهملته، بتنشأ مشكلة. عمل القرعة، القرعة تطيب بها النفس. فالنبي الكريم حتى ما يكون يآثر بيت على بيت وينشأ حساسيات، ناس ينكسروا ناس يفتخروا، قال: دعوها فإنها مأمورة. والناقة تمضي إلى غايتها، تتبعها العيون وتحف بها القلوب، ويقول القائلون: هنيئا لمن تقف عنده هذه الناقة. فإذا اقتربت من منزل فرح أهله، وإذا تجاوزته حزن أهله. إن قربت يا الله يا رب توقفهم، وإن تجاوزت لا حول ولا قوة إلا بالله. وما زالت هذه الناقة على حالها، والناس يمضون في إثرها وهم يتلهفون شوقا لمعرفة السعيد المحبوب، حتى بلغت ساحة خلاء أمام بيت أبي أيوب الأنصاري. قبل ما توقف الناقة، في رواية أخرى من كتاب آخر بيقول: اللهم صل عليه، هو حينما شعر أن هناك تنافس شديد وهناك حساسية بالغة وكل الأنصار يتمنون أن يقبع عندهم، أطلق زمام الناقة. لو كان ماسك الزمام قد يكون في توجيه رسول الله، لو مسك الزمام وشد الزمام أو شده يمنة أو يسرة أو منعها، حينما رأى الأمر بهذه الدرجة من الحساسية أطلق زمام الناقة، ولم يثنيها لا يمنة ولا يسرة، ولم يستوقف خطاها، وقال: قم بعد. أي دعاء قاله؟ قال: اللهم خر لي واختر.
يعني انت احيانا تاخذ بكالوريا، يا ترى بدخل طب، طب اسنان، هندسه، كيمياء، علوم، حقوق، شريعه، ادب عربي، ما لك ثقه بالله عز وجل؟ قل له اللهم خير لي واختر لي. اجاك عرضين ثلاثه للعمل، يا ربي خير لي واختر. هلا اذا انت انسان جاءك شخص تحبه حبا جما، قلت له نقي، قام طلع قال له انت نقي، أنا أيهما أذكى، أن تطلب من الذي يحبك أن يختار هو لك؟ إن نقيت أنت حتاخذ شيء ما بتعرف أنت ميزة، أما الذي تحبه وهو يعلم، إن سألته أن يختار لك فهذا موقف حصيف جدا. لذلك الآية الكريمة التي يقرأها المؤمنون وتذوب أنفسهم بها، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لك، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلم. كان لما الله بيختار له زوجة، يختار له عمل، يختار له مهنة، يختار له بيت، لما بده يدخل بكلمة لو فعلت كذا لكان كذا، لو اخترت هذا لكان كذا، أي كلمة لو ممنوعة في قاموس المؤمن، لأنها تفتح عمل الشيطان. لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، وقل قدر الله وما شاء فعل، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. أما المؤمن يقول اللهم خير لي واختر لي. والله شيء جميل، يطلب من الله يختر له. خطب بعدين نصيبه فلان، خلاص أي نصيب، تأي مطمئن. أما غير المؤمن لك مسوأنا عاص، يدخل بمتاهات، يعمل موازنات، اختها احسن منك، الله يصلحها، اني ما اختارت لي اختها. انت ليه عم تشوف اختها انت اساسا؟ ما لك حق تشوف اختها اساسا، في مخالفه شرعيه. هي اللهم خير لي واختر لي، في عملك، في زواجك، في شراء البيت، في تربيه اولادك، اللهم خير لي. هيك علمنا النبي، يا الله بحبك، هو العليم، هو الحكيم، هو الرحيم، هو الخبير، اتركها له الشغلة، اللهم خير لي واختر. هذا من سنة النبي. قال وما زالت الناقة على حالها هذه، والناس يمضون في إثرها وهم يتلهفون شوقا لمعرفة السعيد المحبوب، حتى بلغت ساحة خلاء أمام بيت أبي أيوب الأنصاري، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينزل عنه. حكم ما بعدها حكم، مو قضية انه هو قفى ونزل او لمجرد ان وقفت نزل، حتى يثبت موقف الناقة، فما لبثت ان وثبت وانطلقت تمشي، والنبي عليه الصلاة والسلام مرخ لها زمامها، ثم ما لبثت ان عادت ادراجها وبركت في مبركها الاول. يام الطبيب احيانا ياخذ الضغط بعيده مره ثانيه للتثبيت مره ثانيه. فهذه الناقه لئلا يظن ان النبي وقفها، الزمام شده شده سريعه، لئلا يظن ان النبي له مصلحه ان يقف عند هذا الصحابي، بقي راكبا عليه وانطلقت ودارت ورجعت إلى مكانها الأول وبركة. إذن قضية مركزة، الموقع اختاره الله عز وجل، وهذا الموقع ماذا أصبح الآن؟ مقام رسول الله، مسجد النبوي الآن. قضية لها أثر كبير جدا. عندئذ غمرت الفرحة فؤاد أبي أيوب الأنصاري، وبادر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرحب به، وحمل متاعه بين يديه وكأنما يحمل كنوز الدنيا كلها، ومضى إلى بيته. الإنسان العظيم صار ضيفا عنده. فهذا المنزل منزل متواضع، منزل أبي أيوب الأنصاري يتألف من طبقة فوقها عليا، يعني غرفة صغيرة بس بالطبقة الثانية. فأخلى العلية من متاعه ومتاع أهله لينزل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لكن النبي عليه الصلاة والسلام رحمة بأصحابه آثر عليها الطبقة السفلى. يعني أسهل للصحابة كلهم طلعوا لفوق، يا الله خذوا طريق الباب خارج والمنزل أرضي. فامتثل أبو أيوب لأمره وأنزله حيث أحب. لذلك العلماء بتنازعوا أحيانا، يقول لك الامتثال خير من الأدب. أحيانا بيكون في مصلحة، الإلحاح الشديد أحيانا بيكون خلاف الأدب، الامتثال أولى. فالنبي الكريم ارتأى أن يكون في الطبقة السفلية، في الطبقة الأرضية. في مشكلة لكن، ولما أقبل الليل وآوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى فراشه، صعد أبو أيوب الأنصاري وزوجته إلى العليا، وما إن أغلقا عليهما بابهما حتى التفت أبو أيوب إلى زوجته وقال: ويحك، ماذا صنعنا بأمر؟ أيكون النبي عليه الصلاة والسلام أسفل منا ونحن أعلى منه؟ أنمشي فوق رسول الله؟ أنصير بين النبي وبين الوحي؟ إن إذن لهالكون. ماذا قال الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا اللي بيعظم رسول الله، بيعظم المصحف، بيوقر ذا شيبة مسلم، يعني بيوقر الكعبة. في أشخاص يعني يستهينون بهذه المقدسة، تعظيم هذه المقدسات دليل إيمان، والأصل في ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لعنا ملاحظة وهي أن الكفر أنواع ثلاثة: هناك كفر قولي، وكفر اعتقادي، وكفر سلوكي. لو أن إنسانا أمسك بالمصحف وألقاه وأراد أن يهينه فقد كفر. هذا سيدنا أبو أيوب، ماذا فعلت بأن ماذا فعلنا بأنفسنا؟ أنمشي فوق رسول الله؟ أيكون النبي أسفل منا؟ أنكون بينه وبين الوحي؟ علامة النفاق أيها الإخوة أن ذنب المنافق كالذبابة، وذنب المؤمن كالجبل الجاثم فوق صدره. كلما استصغرت الذنب كبر الذنب، وكلما عظمته صغر الذنب. المؤمن يرى ذنبه كالجبل جاثم على صدره، غير المؤمن يستخف بذنوبه. ولم تسكن نفساهما بعض السكون إلا حين انحاز إلى جانب العليا الذي لا يقع فوق رسول الله، والتزماه لا يبرحانه إلا ماشيين على الأطراف متباعدين عن الوسط. نام هو على الطرف، على طرف الحائط، وزوجته على الطرف الآخر، يعني ابتعدوا عن مكان نوم النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أصبح أبو أيوب قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، والله ما أغمض لنا جفن هذه الليلة، لا أنا ولا أم أيوب. ملاحظة تانية، يعني من سعادة المرأة تكون زوجته على نمط الزوج. هالأيام تلاقي الزوجة هذا شيخك هذا شيخك، تنزل دائما بالشيخ، ما لا أفضل الشيخ. أيام يعني ما في عندها الولاء، أما الزوجة الصالحة ولاؤها كولاء زوج، يعني لها ولاء لدينه ولجامعه. أم أيوب مثلها مثله تماما. قال له: لا أنا ولا أم أيوب، مو بس لحالي. قال له: لا زودها، حل برمي. تلاقي دائما المرأة أخذ موقف لا مبالاة، أو موقف عدم الاهتمام، أو موقف عدم التمسك. قال له: والله يا رسول الله ما أغمض لنا جفن في هذه الليلة، لا أنا ولا أم أيوب. فقال عليه الصلاة والسلام: ومما ذلك يا أبا أيوب؟ خير إن شاء الله. قال: ذكرت أني على ظهر بيت أنت تحته، وأني إذا تحركت تناثر عليك الغبار. ما كان في باطون جبطين
ترابي، فإذا تحرك تناثر عليه التراب فآذاك، ثم إني غدوت بينك وبين الوحي. قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل عليه، ما كان طبيعي، ما كان تصنع. قال له هون عليك يا أبا أيوب، إنه أرفق بنا أن نكون في السفل لكثرة من يغشانا من الناس. قال له هون عليك يا أبا أيوب، إنه أرفق بنا أن نكون في السفل لكثرة من يغشانا من الناس. أهو ما في مانع، لا تهتم يعني، هون عليك. شو صار يعني لو كنت قاعد فوق؟ قال أبو أيوب فامتثلت لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، إلى أن كانت ليلة باردة فانكسبت لنا جرة في العليا، أما هي مشكلة، وأريق ماؤها في العليا، مشكلة كبيرة جدا. فقمت إلى الماء أنا وأم أيوب وليس لدينا إلا قطيفة كنا نتخذها لحافا، وجعلنا ننشف بها الماء خوفا من أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحاف الوحيد ليلة باردة ما في غيره، حطوه فوق الميات حتى تسقي الميات حتى يمنعوا وصول الماء لسيدنا. هذا كله الأدب مسجل، والحب مسجل، والتضحية مسجلة، والبذل مسجل، والإنفاق مسجل. فلما كان الصباح غدوت على النبي صلوات الله عليه وقلت له بأبي أنت وأمي، إني أكره أن أكون فوقك، هي مع التحملات، وأن تكون أسفل مني. ثم قصصت عليه خبر الجرة، هيك صار معنا مبارك. فاستجاب لي كمان النبي، ما حد يحرج أبا أيوب، ما حد يحمله فوق طاقته، كمان موقفه لين. النبي الكريم قال رحم الله عبدا سهلا، قيس عليها إذا باعوا إذا اشتروا، طلب منه شيء، طلب شيء. المؤمن هين لين، يألف ويؤلف كالجمل الأنس، ينقاد سريعا. فلما رأى أبا أيوب في حرج شديد وفي ضيق وفي خوف وفي هيك، قال له هون عليك. فاستجاب النبي لي وصعد إلى العليا، ونزلت أنا وأم أيوب إلى السفل أرتحل. أقام النبي عليه الصلاة والسلام في بيت أبي أيوب نحو من 7 أشهر حتى تم بناء مسجده في الأرض الخلاء التي بركت فيها الناقة، فانتقل إلى الحجرات التي أقيمت حول المسجد له ولأزواجه، فغدا جارا لأبي أيوب، معناها بيت أبي أيوب الأنصاري إلى جوار المسجد النبوي. أما إذا الآن ذهبت إلى هذا المكان تجد يمكن من أرقى الأبنية في العالم، مساحات يتسع لمليون مصلي، في أعظم مشروع تكييف في العالم، كله تعظيما لهذا النبي العظيم. في نقطة ثانية، أنه لما صار في الألفة، لما سكن النبي عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري، صار شيء من الحب، في مع الحب رفع كل شيء. تلاقي الناس يعني قناصين، زرته ما زارني، زارني ما قال لي هنيك سلامة الغاية، ما في أدب. تلاقي عايشين مثل الذئاب على قنص. أما المؤمنون حينما أحبوا بعضهم حبا حقيقيا رفعت الكلفة بين، يعني زرت ما زارت، زارت ما زرت، التقيت معه في الطريق نسي إلك أنه ابنك إجا، الله يهنيك في مجيئه، أيام بينسى الإنسان. فالنقطة الدقيقة التي لفتت نظري أنه هذه الإقامة عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري أورثت هذا الصحابي حبا للنبي منقطع النظير. الحقيقة أيام الإنسان يحب عن بعد، فإذا سافرت معه تنكمش، ما كنا عرفانين هيك، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإنسان إذا رأيته أول مرة تعرفه من شكله، من هندامه، من ألوان ثيابه،
فإذا تكلم نسيت شكله. يجوز يتكلم كلام عظيم. الأحنف ابن قيس كما تعلمون كان قصير القامة، أثمر اللون، مائل الذقن، ضيق المنكبين، ناتئ الوجنتين، غائر العينين، أحنف الرجل، ليس شيء من قبح المنظر إلا وهو آخذ منه بنصيب، وكان مع ذلك سيد قوم. إذا غضب غضب لغضبته 100,000 سيف لا يسألونه فيما غضب. وكان إذا علم أن الماء يفسد مروءته ما شربه. الإنسان إذا رأيته أول مرة تستنبط بعض خصائصه من هيئته من ثيابه، أما إذا تكلم تنسى شكله، فإذا عاملك تنسى كلامه، يعني كلامه ينسيك شكله ومعاملته لك تنسيك كلامه. فهو البطولة الإنسان ألا يحب عن بعد، أن يحب عن قرب، أن يحب وأنت شريكه وأنت مسافر معه، هو جارك هو ضيفك. أما من بعد كل إنسان بيته بعلاقته العامة أناقة واحترام، كلام لطيف واعتذارات ودبلوماسيات وكلام رقيق، هي سهل. أما المجاورة أو السفر أو المحاكمة بالدرهم والدينار، في أشخاص لهم هذه كبيرة جدا، لو دخلت إلى حياتهم الخاصة لرأيت بونا شاسعا بين أقوالهم وبين حياتهم، لذلك تنكمش منه. سيدنا أبو أيوب عاش مع النبي في بيت واحد، هل هذا القرب الشديد ماذا فعل به؟ هذا القرب الشديد زاده حبا، زاده تعلقا، زاده تعظيما، زاده إكبارا لكماله. المؤمن تحبه عن قرب وعن بعد، تحبه من دون أن تخالطه وتحبه إذا خالطته، تحبه من دون أن تسافر معه وتحبه إذا سافرت معه، تحبه من دون أن تشاركه وتحبه إن شاركته. أنا بتألم جدا يعني لما أرى أخين بعد أن تشاركا تخاصم، كل هالحب وكل هالمودة لما دخلتما في شركة واحدة بدأ الخصومات والحسد والانتقادات، لماذا؟ لضعف إيمان أحدهما أو لضعف إيمان كليهما. الإنسان علاقات الحميمة يزداد تألق المؤمن على العلاقات الحميمة، على السفر، على الجوار، فسكن معه ببيت واحد ازداد الحب والتعلق والشوق. قال حتى رفعت الكلفة، والنبي عليه الصلاة والسلام قائد سجن، صديق حميم، وأب رؤوف، وزوج ناجح. إذا كان دخل صحابي يداعبه، هذا خالي أروني خالا مثل خالي، ارمي سعد في ذاك أبي وأمي. فالنبي الكريم بعدما أقام في هذا البيت 7 أشهر كأن هذا البيت بيته، رفعت الكلفة بينه. لذلك يا أخوان أجمل شيء في الحياة، وأنا لا أبالغ الآن، أجمل شيء أخ لك مؤمن تخلص له ويخلص لك، تحبه ويحبك، تؤثره ويؤثرك، تضحي من أجله ويضحي من أجلك، تقرضه ويقرضك، تعينه ويعينك، تشعر بمشاعره، تتألم لآلامه، تفرح لأفراحه. أي المؤمن هكذا قال النبي، المؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم، والمنافقون بعضهم لبعض غششة متحاسدون ولو اقتربت منازلهم. قال لي أخ يعني كان مع جماعة مؤمنين، قال لي والله ما ارتحت معهم. ليه؟ قال لي ما لقيت 2 بيحبوا بعضهم. مو معقول يكون أذن مؤمن ما في حب أبدا، كل واحد ينتقد الآخرين. فعلامة أهل الإيمان أنهم يحبون بعضهم حبا حقيقي، ومع الحب رفع الكلفة، ومع الحب الوفاء، ومع الحب التضحية، ومع الحب التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى. سيدنا أبو أيوب
بعد أن انتقل النبي إلى بيته المجاور للمسجد النبوي، يعني كل سعادته بإكرام النبي، كل سعادته كانت أساسا أن الله كرمه بأن جعل النبي ضيفا. هذا الخير كأنه انقطع، فحب يستمر الخير، فكان يعد له كل يوم طعاما على الطريقة القديمة. والنبي الكريم قال إن الله يحب من الأعمال أدومه، يحب من الأعمال أدومها وإن قل، أو أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فإذا أنت صليت قيام الليل استمر، عملت مبلغ كل شهر صدقة استمر، الأعمال المستمرة تتراكم، ومع التراكم تتعاظم، ومع التعاظم تحملك إلى الله عز وجل. أما هبات تلاقي بهب هبة وبينطفى، بفور وبيهمد، هذا ليس من صالح المؤمن. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. آثرت يعني لك عمل صالح استمر عليه، لك هذا المجلس استمر عليه، لك هذه الصدقة استمر عليه، لك هذا الجزء من القرآن تقرأه كل يوم استمر عليه، لك هذا الذكر استمر عليه. سيدنا أبو أيوب لما النبي انتقل لبيوته حول المسجد كان يعيش بخير ما بعده خير، كان يعيش بسعادة ما بعدها سعادة، لذلك كان يعد للنبي طعاما كل يوم. فمر النبي الكريم مع سيدنا الصديق سيدنا عمر طلقا بابه. فلكم بالمناسبة يعني النبي جاع وكان فقير، ولأن النبي قدوة للمؤمنين جميعا إلى يوم القيامة لا بد من أن يذوق كل شيء. لو أن النبي ما ذاق الجوع إطلاقا وما ذاق الفقر إطلاقا لا يستطيع، لا يمكن أن يكون قدوة له، لكن ذاق الجوع وذاق الفقر. قال أوذيت وما أوذي أحد مثلي، وخفت وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلادي. فيبدو أن النبي كان ما في عنده طعام كان. فانطلق إلى بيت أبي أيوب. فماذا فعل أبو أيوب؟ كان يعمل في نخل قريب، فأقبل يسرع وهو يقول مرحبا برسول الله. والله أيام الأخ ترحيب أغلى من طعام، ترحيب أهلا وسهلا أنورت، أنور لي أكرمتنا بالزيارة. الترحيب ضيافة يا أخوان، الترحيب الشديد من صفات المؤمن. فهذا سيدنا أبو أيوب قال له مرحبا برسول الله وبمن معه. أيام تهتم بالضيف الأول تهتم البقيانين، تحوا بحالهم جماعة ما تطلع فيهم، فضل بس لواحد فضل كل ما أكلت جنبه في اثنين طول بالك، انتبه لهم يا أخي. تقول له مرحبا برسول الله وبمن معه، هيك الأدب، توزع اهتمامك على الكل، ترحيبك بالكل، ضيافتك للكل. في المدينة المنورة في أخ دعانا على الغداء من أهل المدينة، لفت نظري أنه ما أكل معنا أبدا، بقي واقفا يقدم لنا الطعام. هذه من سنة النبي الله عليه، يعني في شدة الترحيب والإكرام يقف ويوزع الطعام بيده على كل واحد. انطلق أبو أيوب إلى نخيله فقطع منها عذقا فيه تمر ورطب وبسر. البسر يعني تمر للثمانة ضعف، أيام يبيعوا بالطريق بلح على العزق معلق بعناقيد لونه بلحي، لونه بلحي. فقال عليه الصلاة والسلام ما أردت أن تقطع يا أبا أيوب إلا جنيت لنا من ثمره. قال يا رسول الله أحببت أن تأكل من تمره ورطبه وبسره. تحب تأكل يعني البسر هذا لسه ما استوى، بتحبه هيك شوي بقرش حامض مثلا، بتحب تأكل رطب، بتحب تأكل تمر، ولا أذبحن لك أيضا. قال إن ذبحت فلا تذبحن ذات لبن. واحد كان جوعان، واحد دعا، أنت جائع هو حبي كرمة، قال له والله حط لنا أكل. شوف يعني الكريم
ما في كلمة أحب إلى قلبه من أن يقول له الضيف ضع لي طعاما. ما في تكلف، تكلف ما في. أمرنا ألا نتكلف المفقود. يا عائشة لا تكلفي بضيفك فتملي، إلغي التكلف. لا نبخل بالموجود ولا نتكلف المفقود. قال ولا أذبحن لك شاة يا رسول الله. قال له إن ذبحت فلا تذبحن ذات لبن. فأخذ أبو أيوب جديا فذبحه، ثم قال لامرأته اعجني واخبزي لنا أنت أعلم بالخبز. ثم أخذ نصف الجدي فطبخه وعمد إلى نصفه الآخر فشواه. فلما نضج الطعام ووضع بين يدي النبي وصاحبيه، أخذ النبي قطعة من الجدي ووضعها في رغيف وقال يا أبا أيوب بادر بهذه القطعة إلى فاطمة فإنها لم تصب مثل هذا منذ أيام. المؤمن وفي لأهله. في كثير أخوان مؤمنين إذا دعي لطعام نفيس اليوم الثاني بيجلب للبيت طعام مثل لأهله. هي زوجتك شريكة حياتك، فأن تأكل أنت ما لذ وطاب وهي حرمة تمضاي تمضاي تمضاي مشكلة. فقال له يا أبا أيوب بادر بهذه القطعة إلى فاطمة فإنها لم تصب مثل هذا منذ أيام. فلما أكلوا وشبعوا قال النبي عليه الصلاة والسلام خبز ولحم وتمر وبسر ورطب ودمعت عينا. المؤمن دائما مع الله في طعامه وشرابه. فلما أكلوا وشبعوا قال النبي الكريم خبز ولحم وتمر وبسر ورطب ودمعت عيناه، ثم قال والذي نفسي بيده إن هذا هو النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. أكلت ومونت. كلكم تعرفوا شو في بالبلد يلي عم يأكل. إذا الإنسان أكل قطعة جبنة وكاسة الشاي وصحته طيبة هي أكبر نعمة. فإذا أصبتم مثل هذا فضربتم بأيديكم فيه فقولوا بسم الله. سموا بالله. إن الشيطان إذا كان دخل الإنسان لبيته وما سلم أدركتم المبيت هنا من ليل أطول هالليل منقرة وخط بواب وتكسير وسباب وسب أبوه وسبت أبوه لحش عليه البقابة ضربه بقابة بعدين راحت لبيت أهله نايم الشيطان ما حوله. دخل سلم يا أخي سلم قول السلام عليكم. هرب الشيطان. إذا الشيطان رأى أن هذا الرجل دخل ولم يسلم قال أدركتم المدين. قال فإذا جلس إلى الطعام ولم يسمي قال أدركتم العشاء من العشاء. فإذا دخل ولم يسلم وجلس إلى الطعام ولم يسمي قال أدركتم المبيت والعشاء. فالخنايق بالبيوت والعياط والشياط هي كلها أساسها في بعد عن الله. قال فإذا شبعتم فقولوا الحمد لله الذي هو أشبعنا وأنعم علينا فأفضل. ثم نهض النبي إلى أبي أيوب وقال أتنا غدا ليكافئه. دائما النبي الكريم قال من أسدى إليكم معروفا فكافئوا. سيدنا أبو أيوب عاش طوال حياته غازيا حتى قيل إنه لم يتخلف عن غزوة غزاها قط، وكانت الآية الكريمة شعارا انفروا خفافا وثقالا. سيدنا أبو أيوب في عهد معاوية بن أبي سفيان رحمه الله تعالى ورضي عنه انخرط في جيش جيشه معاوية بقيادة ابنه يزيد لفتح بلاد الروم. كم كان عمره وقتها في هذا الوقت؟ 80 عام. هلا بتلاقي الواحد بالأربعينات معه تنكة أدوية تنكة قبل وبعد دخلك نقطين لا مو ثلاثة وهات أسبرين وهات سكرين وهات 80 سنة عاش هذا الصحابي الجليل وعاش مجاهدا. يبدو أنه أصابه مرض في هذه الغزوة. كان قائد الجيش يزيد بن معاوية فخف إليه قائد
قال له يا أبا أيوب ما حاجته؟ الآن سمعوا ما حاجة أبي أيوب. قال طلب أبو أيوب الأنصاري من يزيد إذا هو مات أن يحمل جثمانه فوق فرس ويمضي به أطول مسافة ممكنة على أرض العدو، أبعد مسافة ممكنة في أرض العدو، ويدفن هناك، ثم يزحف بجيشه على طول هذا الطريق حتى يسمع أبو أيوب وهو في قبره وقع حوافر الخيل المسلمين فوق قبره. عندئذ يدرك أنهم قد أدركوا ما يبتغون من نصر وفوز. سيدنا عمر بن الخطاب حينما قتل وقبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة سأل سؤال، قال أصلى المسلمون الفجر؟ الأسئلة واحد طبيب عم يشاهد حالات موت، اخكن وين السيارة؟ موجودة صار فيها شنتاية فيها مصاريخ صار موجود، لا قلق على سيارته وعلى مصاريه وعلى بيته وعلى ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة. سيدنا عمر قال لهم أصلى المسلمون الفجر؟ سيدنا أبو أيوب قال له امضي بجثماني إلى أبعد مكان في أرض العدو وتفني هنا، ثم تابعني بالجيش لأسمع وقع حوافر خيل المسلمين حتى أنام حتى أموت مطمئنا إلى أنكم وصلتم هذه الأمانة. وهذه أمنيته تحققت، الآن مدفون، حتى الحي المدفون فيه له اسم شهير، من يذكره؟ له اسم بالتركي يعني مشهور جدا، مكان دفن هذا الصحابي في هذه المدينة. طبعا يزيد بن معاوية أنجز وصية أبي أيوب في قلب القسطنطينية وهي اليوم إسطنبول، سوى جثمان هذا الرجل العظيم. ما الشيء الغريب أنه قبل أن تفتح القسطنطينية وتغدو إسطنبول كان الروم يتعاهدون قبره ويزورونه ويستسقون بقبره إذا قحط، يعني أعداء المسلمين كانوا يتبركون به. أنا أعرف يقينا أنه ما من رجل يعني أوروبي زار دمشق إلا وطلب زيارة قبر سيدنا صلاح الدين، وكان يقف هؤلاء باحترام كبير، ما نعامل أشرف معامل لما انتصر عليهم في بيت المقدس. من أقوال سيدنا أبي أيوب قال إذا صليت فصلي صلاة مودع، هذا الحديث عن رسول الله، أما سيدنا أبو أيوب كان يتمثل ذلك، إذا صليت فصلي صلاة مودع ولا تكلمن بكلام تعتذر منه، والزم اليأس مما في أيدي الناس. يعني هي النصيحة، هي إلزم اليأس مما في أيدي الناس يحبك، إياك وما يعتذر منه صلي صلاة مودع، إياك وما يعتذر منه وحسن صلاته ولا تطمع بما عند الناس. هي كلها من نصائح هذا الصحابي الجليل التي كان يأخذها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل واحد شاف الأتراك الملايين الأعداد الكبيرة في الحج، هذا من بركات هذا الفتح الإسلامي لهذه البلاد. الآن في إخوان لنا من الصين، وين الصين؟ سألت أخ زارني من يومين قال لي أنا بالشمال الشرقي، في بالشمال الغربي، يعني آلاف الكيلومترات بين الشام وبين. أرجو الله سبحانه وتعالى أن ننتفع بهذه الدروس، وأن يكون هؤلاء الصحابة قدوة لنا، وأن نقتدي بهداهم، فهم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، والحمد لله رب العالمين.

كل ذنب واحفظنا من كل جنب وفرج عنا كل كرب. اللهم أعنا على الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة

إنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.

وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض

في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير.

الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم

وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير.

غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق

فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض

فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب

وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي

وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفعل

تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون

أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون

فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون.

يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا.

اليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك.
2: اللهم إنك أحضرتنا قراءة كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته، وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك وفرقانا فرقت

0: به بين حلالك وحرامك، وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا، ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا، وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه، وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه، وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته، ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بحمله، وعرفتنا منك شرف فضله، فاجعلنا يا رب ممن يعتصم بحبله، ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله، ويسكن في ظل جناح هدايته، ويهتدي ببلج إسفار ضوئه، ويستصبح بضوء شعلة مصباحه، ولا يلتمس الهدى من غيره.
1: بسم الله الحي، بسم الله القيوم، بسم الله السلام، بسم الله الحفيظ، بسم الله القريب، بسم الله المجيب، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أعوذ بالله مما أخاف وأحذر. الله ربي ولا أشرك به شيئا. عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر كل جبار عنيد وشيطان مريد، ومن شر قضاء السوء، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي، وأستعين بحولك وقوتك، وأستشفع بك إليك. اللهم اشرح لي صدري، واربط على قلبي، ويسر أمري، وبارك لي في رزقي، واكفني ما أهمني بكفايتك، واحفظني بحفظك، واكنفني بمعيتك.

0: حكاية مكان.
1: يلا بقى يا تيتا قوليلي حكاية المكان.
0: أحكي لك الحكاية
1: من البداية للنهاية.
0: كان يا مكان في هذا الزمان صحبة من الخلان، جمعهم الإيمان، أقسموا بالرحمن على خدمة القرآن.
1: ها وإيه كمان؟
0: زينوا المكان ودربوا الأذهان وقدموا البرهان.
1: وبعدين؟
0: وبصوت رنان زاع في الأركان، ارتفع الأذان واهتز الوجدان بذكر الديان في ود وحنان. بتصحي الغفلان وتواسي الحيران بدروس وبيان.
1: هي مين يا تيتا؟
0: هي زهرة بستان، هي ريشة فنان في حسن فتان، هي هدي الرحمن سبحان المنان في إذاعة القرآن.
1: وإيه كمان؟
0: دلوقتي في الإمكان نسمعها في كل مكان، وعلى الإنترنت كمان بنقول كان يا مكان.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: جورج غرام يحييكم ويقدم لكم حصاد الأسبوع. وفي العناوين: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن إلغاء الضربات العسكرية المقررة ضد إيران ويؤكد اقتراب التوصل لاتفاق إقليمي شامل. الخضر يطالبون بإلغاء مشروع قانون إصلاح نظام NDIS بعد شهادات برلمانية تكشف استبعاد 300 ألف مستفيد. استقالة مفاجئة لوزير الدفاع البريطاني جون هيلي قبيل مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأسترالي ريتشارد مالز. وفي التفاصيل: أصيب عشرة من أفراد الطاقم التمريضي والإداري لمستشفى حرام الطبي في مدينة صور بجنوب لبنان جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت محيط المستشفى يوم الخميس. وتتعرض مدينة صور الساحلية لضربات إسرائيلية مكثفة وأوامر إخلاء كاملة أرغمت سكانها على المغادرة في ظل عدم استقرار مفاعيل اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 17 من أبريل نيسان الماضي على أرض الواقع. وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الصحة اللبنانية استمرار استهداف القطاع الصحي، حيث أحصت تضرر 17 مستشفى وإغلاق 3 أخرى بالكامل، بالإضافة إلى مقتل 132 مسعفا وعاملا في مجال الرعاية الصحية منذ اندلاع المواجهات. هذا وقد أعلن حزب الله من جهته الخميس عن استهداف قوات إسرائيلية في جنوب لبنان. وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر مطلع الأسبوع إنذار إخلاء شمل المدينة كاملة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الضربات العسكرية التي كانت مقررة ضد إيران، مؤكدا الموافقة على إجراء محادثات رفيعة المستوى مع طهران واقتراب الطرفين من التوصل إلى اتفاق إقليمي أوسع نطاقا. وجاء هذا الإعلان المفاجئ بعد ساعات قليلة من تهديد ترامب بضرب إيران بقوة شديدة وتحذيره من إمكانية سيطرة الولايات المتحدة على منشآت تصدير النفط الإيرانية الرئيسية. وقبيل إلغاء هذه الضربات، أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي استعداد طهران الكامل للرد في حال نفذت واشنطن تهديداتها.
2: The delusional president of the United States has always made these kind of threats. But without a doubt, the Islamic Republic of Iran will certainly deliver a decisive, crushing, painful, and regret-inducing response to these actions and behaviors.
1: طالب السيناتور عن حزب الخضر جوردون ستيل جون بإلغاء مشروع القانون الحكومي الخاص بإصلاح مخطط التأمين الوطني لذوي الإعاقة NDIS والبدء من جديد، مؤكدا أن جلسات الاستماع البرلمانية كشفت عن أدلة تستوجب التخلي عنه. ويتضمن مشروع القانون الحكومي حزمة إجراءات ستؤدي إلى استبعاد نحو 300 ألف شخص من المخطط أو منعهم من الوصول إليه على مدار السنوات الأربع المقبلة. وأوضح السيناتور أن الأدلة والشهادات التي قدمت إلى لجنة التحقيق بمجلس الشيوخ هذا الأسبوع تبني حجة قوية وقاطعة بضرورة التخلي الفوري عن مشروع القانون الحالي.
3: The state and territory governments have been so clear they do not support this bill. No witness that has come before our inquiry has argued that this bill in its current form should pass. We have disabled people saying clearly we do not support the bill. Healthcare professionals saying they don't support the bill. It is time for this bill to go.
1: قدم وزير الدفاع البريطاني جون هيلي استقالته من منصبه بشكل مفاجئ، وذلك قبيل وقت قصير من مؤتمر صحفي كان مقررا أن يعقده مع وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مالز في قاعدة بورتسموث البحرية الحيوية لشراكة أوكوس الدفاعية. ويتواجد ريتشارد مالز ووزيرة الخارجية بيني وونغ في المملكة المتحدة حاليا للمشاركة في الاجتماعات الوزارية السنوية الثنائية. وأكد مالز أنه يثمن بشدة علاقة العمل الوثيقة والتعاونية التي جمعته بهيلي، مشددا على أن العلاقات الدفاعية بين البلدين راسخة ومستمرة وتستند إلى قيم ومصالح عميقة ومشتركة. وتعيش الحكومة البريطانية وقتا عصيبا عقب توالي الاستقالات بين صفوف وزرائها، حيث استقال وزير القوات المسلحة آل كارينز بعد ساعات قليلة من تنحي هيلي الذي اتهم رئيس الوزراء كير ستارمر بالفشل في تخصيص الموارد الحكومية اللازمة للدفاع عن البلاد في وقت تتزايد فيه التهديدات. وتزيد هذه الاستقالات الضغوط على ستارمر الذي يواجه احتمالات طعن في قيادته للحزب بعد استقالة وزير الصحة ويس ستريتنج الشهر الماضي. وجهت السلطات الأسترالية تهمة جنائية لرجل يبلغ من العمر 59 عاما إثر قيامه بإرسال سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني الهجومية والمهددة إلى شاهد مثل أمام المفوضية الملكية لمكافحة معاداة السامية والتماسك الاجتماعي. وعثرت الشرطة خلال تفتيش منزل المتهم في شمال ولاية نيو ساوث ويلز على أسلحة محظورة وإرشادات حول كيفية تصنيع المتفجرات، بالإضافة إلى نسخة من كتاب أدولف هتلر كفاحي. ويواجه المتهم أربعة تهم تتعلق باستخدام شبكة الاتصالات للتهديد والمضايقة، وتهمة واحدة لترهيب شاهد، وتهمتين لحيازة سلاح محظور. وفي حال إدانته فإنه يواجه عقوبة قصوى تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات. كشفت جلسات الاستماع البرلمانية في الإقليم الشمالي عن عدم وجود آليات رسمية لقياس معدلات تكرار الجريمة بين القاصرين، على الرغم من ترويج الحكومة لنجاح استراتيجيتها المشددة في مكافحة الجريمة. وكان حزب الأحرار الريفي منذ وصوله إلى السلطة عام 2024 قد أقر حزمة تشريعات أمنية صارمة شملت تضييق شروط الكفالة وخفض سن المسؤولية الجنائية إلى 10 سنوات، وفي وقت سجلت فيه معدلات العود الجرمي بين البالغين ثباتا عند حدود 60% وسط اكتظاظ قياسي في السجون، أقر وزير الإصلاحيات ماثيو فارلي خلال استجوابه في لجنة التقديرات البرلمانية بغياب أي بيانات إحصائية جديدة تثبت حدوث تحسن في السلوك الجرمي للمخالفين الشباب.
4: Our recidivism rate obviously remains stubbornly high, and that's been perfectly frank, and I think we all know that challenge, and the reason for that is there are many factors contributing to criminogenic offending.
1: أكدت وزيرة شرطة نيو ساوث ويلز ياسمين كاتلي أن حكومة الولاية تأخذ نتائج المراجعة المستقلة لجهاز الشرطة بجدية تامة، وتتعهد بتقديم الدعم اللازم لإحداث تغيير شامل داخل الجهاز. وكشفت المراجعة الواسعة التي قادتها المفوضة السابقة لتكافؤ الفرص وحقوق الإنسان في فيكتوريا كريستين هيلتون عن ثقافة راسخة من التنمر والتحرش الجنسي والتمييز ضد النساء داخل سلك الشرطة بالولاية، حيث وصفت جميع النساء المشاركات تجارب تعرضن فيها لتحرش جنسي صريح أو مبطن والتقليل من شأنهن. ومن جانبه أعلن مفوض الشرطة الحالي مالانيان قبوله الكامل لجميع التوصيات 29 التي انتهى إليها تقرير المراجعة لتقويم سلوك وأخلاقيات العمل.
5: I am committed to improving the New South Wales Police Force. Whilst the review found that there is a deep connection with the organisation, it also found that there were harmful behaviours present in the New South Wales Police Force. Behaviours such as bullying, discrimination and harassment. Behaviours that are unacceptable and will not be tolerated.
1: أعلنت حكومة ولاية فيكتوريا قبولها لمعظم التوصيات الصادرة عن تحقيق قضائي نظره قاضي الوفيات حول مقتل رجل خلال نزاع عائلي عام 2024. وشملت توصيات القاضي سايمون ماك غريغور دعوة لإلزام ملاك الأسلحة بتقديم سجلاتهم الطبية عند طلب الترخيص. وأكدت حكومة آلن أنها ستدرس تعزيز الرقابة على دورة حياة التراخيص وإيجاد مسار يسمح للأطباء بإبلاغ الشرطة عندما تؤثر الحالة الصحية لشخص ما على أهليته لحمل السلاح. وفي المقابل رفضت الحكومة توصية رئيس الشرطة السابق كين لاي بفرض حد أقصى لا يتجاوز 4 أسلحة لكل حامل رخصة، حيث أكدت رئيسة الوزراء جاسينتا آلن أن القيود الجديدة لا ينبغي أن تشكل عبئاً غير مبرر على مالكي الأسلحة الملتزمين بالقانون.
6: The decision the government has taken has been because we don't believe that caps is necessarily the answer.
1: أعلن وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز أن الحكومة تعمل على صياغة حلول وتسهيلات مرنة لفائدة الشركات الناشئة القلقة من التعديلات الأخيرة على ضريبة الأرباح الرأسمالية المعتمدة في الميزانية الماضية. وأوضح تشالمرز خلال كلمته أمام قمة مورغان ستانلي الأسترالية أنه يدرك التحديات الخاصة والمحددة التي تواجهها الشركات الناشئة، مشيرا إلى أنه سيصدر قريبا ورقة سياسات لطلب التعليقات والملاحظات حول التسهيلات المقترحة. وبينما أبدت قطاعات الأعمال قبولا نسبيا لقرار حزب العمال بتقليص الإعفاءات الضريبية للمستثمرين العقاريين، واجهت التعديلات على خصم ضريبة الأرباح الرأسمالية لمبيعات الأسهم انتقادات حادة بدعوى أنها تحبط الاستثمار التجاري وتحد من نمو الإنتاجية. في أخبار الرياضة، حقق المنتخب المكسيكي الفوز في المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم إثر تغلبه على نظيره جنوب إفريقيا بهدفين دون رد. وافتتح اللاعب خوليان كينيونيس التسجيل للمكسيكي في الدقيقة 9 إثر تسديدة متقنة من حافة منطقة الجزاء، ليتسيد أصحاب الأرض مجريات الشوط الأول عبر الاستحواذ وصناعة الهجمات. وضاعف المهاجم راؤول خيمينيز النتيجة للمكسيك في الدقيقة 67 بعدما حول الكرة برأسه إلى الشباك. وشهدت المباراة حضورا جماهيريا لافتا وتفاعلا كبيرا، حيث عبر مشجعون من مدينة جوهانسبرغ عن سعادتهم البالغة بالتواجد على أرض المكسيك لدعم منتخبهم رغم الخسارة الافتتاحية. كان هذا حصاد الأسبوع، قدمه لكم جورج غرام. شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

0: فزورة وحزورة.
1: أقول لك فزورة؟
2: فزورة ولا حزورة؟
1: اسمع يا سيدي، براح نقي وجميل، في الود ملوش مثيل، وفوق كده كمان عظيم، في من البشر كتير أشكال ألوان، فيه المسافر وفيه المقيم، وفيه براعم بتتفتح على كلمة حلوة وصوت رخيم، كما خلية نحل تقول تخرج عسل يشفي العليل والسقيم.
2: بشر كتير أشكال ألوان، براعم ونحل وعسل كمان، إيه كل ده؟ يا سلام،
1: تقول دي شمس الشموس بأشعة دافية ونهار ما فيهش غيم، أو حتى زي القمر بدره في وسط السماء صافي كده ووسيم.
2: زيديني فقرة، ياريت أفهم وأعرف الحل السليم.
1: نقول كمان، ما بين صبي وصبية وشباب وفتية قوية، صحبة في أحسن تيم، علوم وعلماء فطاحل، من كل جيل بتلاقي ما بين جديد وقديم، تسمع تناقش تسأل تجاوب، وكلام متين وحكيم.
2: خلاص عرفت،
1: حليت الفزورة
2: وحرد بحزورة. مجال بيسعد القلب فيه ويطيب الروح ويرضى ربي عليه، وكمان يقوي الإيمان وتهتدي النفس بيه.
1: عرفت الفزورة،
2: حنقول سوى الفزورة.
1: الله الله، الله على النعيم،
2: على النعيم
1: في إذاعة القرآن،
2: في إذاعة القرآن الكريم،
1: إذاعة القرآن الكريم في سيدني، سراج يشع نوره بالقيم العليا، أضيء للدعوة والهداية.

أحبتي في الله، أما الآن فموعدكم مع حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، فمرحبا بحضراتكم إخوتي الكرام، وهذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة المناهي الشرعية التي جعلناها تحت عنوان ولا تقربوا. أحبتي في الله، إن المؤمن أوسع الناس أملا وأعظم الناس استبشارا وأشرح الناس صدرا، يعيش والبشر على محياه، والبسمة في الغالب لا تفارق شفتيه. المسلم لا ييأس أبدا، المسلم لا يقنط من رحمة ربه أبدا. وكيف يقنط وكيف ييأس وهو عبد لإله رحيم كريم حليم سبحانه وتعالى؟ رحمته وسعت كل شيء، قدرته لا يعجزها أي شيء. إذا أراد ربنا شيئا فإنما يقول له كن فيكون. لكن مع الأسف نرى الكثيرين من المسلمين وقد عششت الكآبة على وجوههم، وخيم اليأس والقنوط والضجر في قلوبهم، والله جل وعلا حرم علينا اليأس ونهانا عنه، وحرم علينا القنوط ونهانا عنه. فما هو اليأس وما هو القنوط وماذا قال الله تعالى فيهما وماذا قال فيهما رسوله صلى الله عليه وسلم، وما هي الأسباب التي تغرق الناس في خضم بحر اليأس المتلاطم الأمواج ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ ما هو اليأس وما هو القنوط؟ اليأس لغة هو انقطاع الأمل والرجاء في الله عز وجل. إنسان مريض نذهب به إلى طبيب جاهل فيقول الطبيب هذه الحالة ميؤوس منها. وفي حاجة عند ربنا ميؤوس منها؟ لبعض الأطباء مع الأسف يشيعون روح اليأس والقنوط في قلوب المرضى. اليأس إذن هو انقطاع الأمل، هو انقطاع الرجاء. أقول لك ابنك عاصي، ادعوه إلى الله تعالى، خذ بيده إلى سبيل النجاة. يقول لك ابني غلبت فيه، أنا بصراحة يأست منه، يعني انقطع أملي فيه، انقطع رجايا فيه. فاليأس إذن يا عباد الله هو انقطاع الأمل والرجاء في الشيء. وما هو القنوط؟ القنوط هو أشد حالات اليأس. القنوط إذا تحكم اليأس في قلب الإنسان واشتد واشتد تحول من اليأس إلى القنوط. إذن اليأس أول درجات القنوط، والقنوط أعظم درجات اليأس. والحلقة النهاردة عنوانها لا تيأس. أبدا أيها المسلم لا تيأس، أبدا أبدا أيها المؤمن لا تقنط. القنوط حرام في ديننا، القنوط أخ الضلال، اليأس شقيق الكفر كما سنبين بعد. إذن اليأس أول درجات القنوط، والقنوط أعظم درجات اليأس. دليل ذلك ما جاء في القرآن، قال ربنا الرحمن لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ما في حاجة اسمها يأس؟ ما
هذا اسمها قنوط. واليأس درجة أقل من درجة القنوط. وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ما هو حكم اليأس والقنوط في ديننا يا عباد الله؟ قال الإمام العلامة ابن حجر الهيتمي في الزواجر: إن اليأس والقنوط من الكبائر التي حرمها الله تعالى ونهى عنها، وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم ونهى عنها، واستدل بقوله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وبقوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ماذا قال ربنا في شأن اليأس والقنوط؟ قال تعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله جل جلاله ينادي في كل عبد أسرف على نفسه بالذنوب، غرق في مرحاض المعاصي، الله يناديه بنداء شفيق رفيق رحيم: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. يا سبحان الله، أسرفوا على أنفسهم، ارتكبوا جميع الموبقات، ومع ذلك الله يقول لهم: يا عبادي أنا ربكم، أنا الذي خلقتكم من عدم، أنا الذي أعطيتكم كذا وكذا، أنتم عبادي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. مهما بلغت ذنوبك أقبل إلى ربك، داوم الطرق على أبواب رحمة ربك، هو أرحم بك من أبيك ومن أمك بل ومن نفسك، والله نفسك تأمرك كثيرا بالسيئات: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، لكن الله جل جلاله لا يأمرك أبدا إلا بالخير. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال جل جلاله في سورة فصلت: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. والإنسان كده، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. اللهم اجعلنا من المصلين الصادقين يا رب العالمين. قال تعالى حاكيا عن خليله إبراهيم عندما بشرته الملائكة بالولد بعدما تقدم به السن، قال تعالى حاكيا عن الذي كان: قال أبشرتموني على أم السني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. اللي يقنط من رحمة ربنا ده ضلال، هذا يتمرغ في الضلالة. الله لا يعجزه شيء، اوعى تيأس، اوعى تقنط من رحمة ربنا أبدا، مهما حلولكت أمامك الظروف، مهما سودت عليك الأمور، مهما ضاقت عليك السبل، لا تيأس، لا تقنط من رحمة ربك أبدا. الكون كله من الذرة إلى المجرة في يد الملك، يرفع أقوام ويخفض أقوام ويعز أقوام ويذل أقوام ويعطي أقوام ويمنع أقوام. قل يا رب ولا تقنط أبدا ولا تيأس أبدا. قال جل جلاله حاكيا عن نبيه المتفائل يعقوب عليه السلام: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله
إلا القوم الكافرون. شفتوا؟ اليأس شقيق الكفر، القنوط شقيق الضلالة. سيدنا يعقوب يفتقد ولده لمدة 40 سنة كما قال بعض أهل العلم، ثم يفتقد الآخر الذي كان يتسلى به بنيامين، ومع ذلك لسه عنده أمل. بعد 40 سنة لسه عندك أمل أن تلتقي بولدك. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال جل جلاله: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. جموع منوع. وإذا مسه الشر كان يئوسا. هذا وصف لملايين البشر، إذا أعطي لم يشكر، وإذا منع لم يصبر وسخط على ربه ومولاه ويئس. والآيات كثيرة. أما السنة فماذا قال فيها نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في شأن القنوط واليأس؟ روى البزار والطبراني وحسنه الألباني، وقال الهيثمي: رجاله موثوقون. عن ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الشرك بالله، والإياس من روح الله، والإياس من روح الله، والقنوط من رحمة الله. اليأس من رحمة ربنا كبيرة، القنوط من رحمة ربنا كبيرة. لاحظوا أن النبي وضع اليأس والقنوط مع الشرك في خندق واحد، أفلا يدلل هذا على خطورة حال اليائسين القانطين؟ كذا روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الرحمن بن صخر عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمة الله أحد. الحديث ده بيلزمنا بعبادتين: عبادة الخوف من الله وعدم الارتكان على العمل، كذا يحرضنا على عبادة الرجاء في رحمة الله. لو المؤمن يعلم ما عند الله من العقوبة، لو يعلم بكل التفاصيل التي في النار، مقامع من حديد وقعر لها بعيد وشراب من غسلين وصديد، وفيها زبانية الملك الجبار إذا استرحمه الكافر لا يرحم، استعطفه لا يعطف، عليها ملائكة غلاظ القلوب، شداد القوى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. المؤمن لو يعلم بتفاصيل التفاصيل التي في النار ربما لا يطمع في رحمة الله. والكافر لو يعلم بالرحمات التي ستكون في الآخرة ربما طمع في جنة الله. فالحديث ده بيلزمنا بعبادة الخوف وعبادة الرجاء، والمسلم لازم يعيش كده بين الخوف والرجاء، يجتهد في العمل الصالح جدا ومع ذلك هو على وجه خايف من ربنا، خايف ان عمله لا يقبل، خايف ان صلاته وعلمه وقرآنه وصيامه وحجه وجهاده يلقى في وجهه في الآخرة كالخرقة البالية، ومع ذلك طمعان في رحمة ربنا. الخوف والرجاء بالنسبة للعمل كالجناحين بالنسبة للطائر. هل يصح أن يطير الطائر ب
بجناح واحد؟ عمرك شفت عصفورة طايرة بجناح واحد؟ تقع. فأنت لو خايف خايف خايف خايف فقط هتصل إلى درجة اليأس والقنوط من رحمة الله. ولو طمعان في الرحمة بس ولا تعمل ومش خايف ستقع فيما وقع فيه أهل الإرجاء، تتواكل وتفرط وتضيع. وكان الحسن رحمه الله تعالى يقول: كم من أناس خرجوا من الدنيا وهم يقولون إنا نحسن الظن بالله وقد كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. وربنا قال في كتابه الكريم: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى. كذا روى الإمام البخاري في الأدب المفرد، والإمام أحمد في المسند، والحاكم، وصححه الألباني رحمهم الله تعالى. عن فضال بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تسأل عنه، ثلاثة لا تسأل عنه: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، رجل شق صف المسلمين وخرج على إمام المسلمين وأخذ يشغب على المسلمين ويفعل المصيبات، هذا لا تسأل عنه في الآخرة إن مات على هذا. وأمة أو عبد أبقى فمات، هرب من سيده أبقى فمات، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده. مصيبة، واحد يا ولده مسافر إلى دولة من دول الخليج عشان يغير مستواه المعيشي، وعمل يبعث في الريالات والدينارات والدراهم وربما الدولارات، وامرأته خانته من بعده، تبرجت واختلطت وربما اتخذت خدينا، وربما تخطت الخطوط الحمراء ووقعت في المحظور، هذه لا تسأل عن هلكتها في الآخرة. وثلاثة ثاني يعني لا تسأل عنه: رجل نازع الله عز وجل رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره العظمة، كبر وتكبر، ده من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر دخل النار. ورجل شك في أمر الله، ورجل شك في أمر الله، ورجل قنط من رحمة الله. بهذا الحديث أيضا يبين هلاك القانطين في الآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا روى ابن ماجه، وفي الزوائد إسناده صحيح، عن حبة وسواء ابني خالد رضي الله عنهم، صحابي اسمه حبة أخوه اسمه سواء، والدهم خالد طبعا غير سيدنا خالد ابن الوليد. قال حبة وسواء: قال دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالج شيئا، يعني بيعمل حاجة بيصلح حاجة، دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالج شيئا فأعناه عليه، فقال المكافأة بقى، فقال لا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكما، تهززت رؤوسكما كناية عن الحياة، طول ما انت عايش اوعى تيأس من الرزق ابدا، لا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكما، فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشر ثم يرزقه الله تعالى. يا سلام على المثل العظيم اللي النبي محمد قاله لليائسين من رحمة رب العالمين في قضية الرزق. ولك اوعى تيأس من رزق ربنا، هيجيلك والله، والله العظيم لو ركب ابن آدم الريحة فرارا من الرزق لركب الرزق البرق ليسقط في فم ابن آدم، والله العظيم أقسم بجلال الله أنك لن تخرج من الدنيا يا عبد الله ولك فيها شمة هواء، حبة قمح، خطوة تخطوها،
نبضة قلب، رزقك كله لابد أن تستوفيه. فثق بالله عز وجل ولا تقنط من رحمته أبدا. النبي يقول لك بدليل أن أمك ولدتك أحمر لا قشر عليك، يعني عريان، القشر يعني الهدوم، ورزقك الله تعالى. أنت أيها المسكين وأنت في بطن أمك كيف كنت ترزق؟ بحولك؟ بسعيك؟ بكدك؟ بقوتك؟ أبدا، أنت لا حول لك ولا قوة. والغذاء يأتيك جاهزا من خلال الحبل السري، الغذاء جاي لك مهضوم كمان، جاي لك مهضوم جاهز. ثم إذا خرجت إلى الدنيا سبقك رزقك إلى ثدي أمك، سعادتك قبل ما تطلع الدنيا يدر ثدي الأم برزقك يا عبد الله. فتيأس إزاي من رزق ربنا؟ ولذلك أحسن الشاعر عندما قال: يا من لطفت بحالي قبل تكويني، لا تجعل النار يوم الحشر تكويني. يا من لطفت بحالي قبل تكويني، لا تجعل النار يوم الحشر تكويني. هذه آيات قرآنية وهذه أحاديث نبوية. أما الآثار التي وردت عن السلف الصالح في النهي عن اليأس والقنوط فكثيرة، منها ما رواه الإمام الدارمي عن علي رضي الله عنه قال: الفقيه الحق من لم يقنط الناس من رحمة الله. نقول تاني: الفقيه الحق من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص للناس في معاصي الله ولم يؤمنهم من عذاب الله. صح، هو ده الفقيه. فبيأس الناس أبدا من رحمة ربنا. مش كل ما يطلع المنبر: هلك الناس، ضاع الناس، النساء، التبرج، الخراب. يا أخي ارحمنا شوية، مفيش بارقة أمل أبدا، مفيش خير في الأمة أبدا، مفيش طوق نجاة نتعلق به أبدا أبدا. أولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم. ابن علي بقى كلامه من ذهب، يقول الفقيه الحق من لم يقنط الناس. افتح دايما باب أمل أمام العصاة، افتح دايما بارقة أمل أمام البائسين. ولم يرخص لهم في معاصي الله، مش على طول يتكلم في الرجاء الرجاء الرجاء وربنا غفور رحيم وتجاوز عن امرأة لأنها سقط كلب وكانت من البغايا فتاخد معاها، انه برضو دخل امرأة النار لأنها حبست هرة حتى ماتت. يبقى خوف الناس بعذاب الله وطمعهم في رحمة الله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه، والكلام ذكره صاحب مجمع الزوائد بإسناد حسن: الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. وقال بعض أهل العلم: شر الناس الذين يقنطون الناس من رحمة الله تعالى. وبعد حبيبي في الله، بعد أن استعرضنا هذه النصوص القرآنية التي تنهى عن اليأس والقنوط وهذه الأحاديث النبوية التي تزجر عن اليأس والقنوط وهذه الآثار التي وردت عن خير من وطئ الأرض بعد الأنبياء والمرسلين، لسه سعادتك يائس من رحمة ربنا؟ قانط من رحمة الله؟ لا ينبغي أبدا لك أيها المسلم، مهما وقع بك من كرب ومهما أصابك من خطر، أن تفقد الأمل في الله تعالى. الله الذي وسعت رحمته كل شيء، كيف تيأس يا عبد الله وربك يقول في كتابه الكريم: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الليل إذا اشتد سواده فقد أذن الله للصبح أن يتنفس،
وأذن للفجر أن ينبلج نوره. إذا حمي طلق الولادة على المرأة في المخاض فهذه أمارة قرب خروج الوليد. الحبل إذا اشتد واشتد واشتد أوشك أن ينقطع. أشد درجة من درجات الضيق صدق والله هي أقرب درجة من درجات الفرج. لا تيأس أبدا، ربنا بيقول لك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أتدري ماذا قال رسولك المتفائل صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه هذه الآيات؟ قال لن يغلب عسر يسرين أبدا. لا إله إلا الله، لن يغلب عسر يسرين أبدا. تقول إزاي يا عم الشيخ؟ ربنا قال في السورة فإن مع العسر يسرا، أدي عسر ويسر، إن مع العسر يسرا، ربنا ذكر عسرين ويسرين. لا، العسر جاء معرف واليسر جاء منكر. إذا كلمة عسر العسر لو جت ألف مرة فهي واحدة. اليسر جاء منكر والتنكير يفيد الشمول، يبقى هو عسر واحد مع يسرين، ولن يغلب عسر يسرين أبدا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تيأس إزاي بقى بعد هذه الآية؟ كيف تيأس بعدما قاله النبي فيما رواه أحمد والترمذي وهو حديث حسن صحيح؟ قال وإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يبقى مهما اشتدت عليك الأحوال، مهما اذلهمت عليك الخطوب، مهما احلولكت في وجهك الدنيا، لا تيأس، لا تفقد الأمل أبدا في الله. ولرب نازلة يضيق لها الفتى ضرعا وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. يا صاحب الهم، يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله. إذا بليت بأمر فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. والله والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. إذا لا تيأس أبدا يا عبد الله من روح الله ومن رحمة الله. ذكر صاحب كتابي إيقاظ أولي الهمم والعتبة عليه، قال روي أن صحابيا رأى طفلا في المسجد يصلي بخضوع وانكسار وخشوع. روي، وروي صيغة تمريض، ونسبت الكلام لقائله. روي أن صحابيا رأى طفلا يصلي بخضوع وانكسار وخشوع فأعجب به، فلما فرغ الصبي من الصلاة قال له الرجل ابن من أنت؟ ابن من أنت؟ قال إني يتيم فقدت أبي وأمي

توكل على الله كفاه، وصدق والله، فإن الله قال في القرآن: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. طب السؤال، الناس بتيأس من رحمة ربنا ليه؟ ليه؟ هذا ييأس بسبب المرض، هذا ييأس بسبب الفقر، هذا ييأس لأنه لا ينجب، ولك يأست يأست، هذا ييأس بسبب ذنوبه. معقول ممكن ربنا يتوب علي؟ ده أنا عملت ذنوب عدد شعر رأسي. طيب نأخذ سبب سبب. أنت يائس من رحمة ربنا ليه؟ بسبب المرض. الله قد يبتلي الإنسان بالمرض ويطول مرضه أو يشتد، فتجده يسخط يقنط من رحمة الله. قالوا لا بأس طهور، والنبي راح لواحد قالوا لا بأس طهور، قالوا طهور، إنها حمى طهور في رأس رجل كبير تزيره القبور. قال أنت كما تقول. فما خرج عليه الصبح، هو يائس، وربنا عند ظنك به، ظن بربنا خير، أحسن الظن، خلي عندك أمل، خلي عندك رجاء. يائس بسبب المرض، عيان، قل اصبر، يقول لك يا رب خد ريحني بقى، هو ده يأس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الشيخان: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يا من ابتلاك الله بالمرض، عظم الله أجرك، طهرك من ذنبك، رفع درجتك. يا من يأست من رحمة الله بسبب المرض. هل لك أسوة في أيوب عليه السلام وهو أكرم على الله منك وأعظم طاعة لله منك؟ أيوب نبي كريم، نبي كريم، ابتلاه الله في أهله، ماتوا جميعا إلا زوجة واحدة. ابتلاه الله في ماله، ذهب كله وأصبح على الكفاف. ابتلاه الله في عافيته، نزل المرض به في كل موضع في جسده عدا القلب واللسان. مرض أقعده وأعد عيان كم سنة؟ 18 سنة. روى أبو يعلى في مسنده والبزار وابن حبان وقال الألباني: حديث حسن صحيح. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نبي الله أيوب عليه السلام لبث في بلائه 18 سنة. 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد، كل أصحابه في زمان رفضوه إلا رجلين من إخوانه. في ناس كده يعرفونك ما دام فيك طعم العسل، في ناس تصحبك تبقى عاملة زي جلدة الوجه، تحمر وتصفر حسب العافية والمرض. في ناس كده، على طريقة قول القائل: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده المال، ومن لا يملك المال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده الذهب، ومن لا يملك الذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا يملك الفضة فعنه الناس منفضة. رفضه القريب والبعيد وهو نبي الله إلا رجلين من إخوانه، كان يغدوان إليه ويروحان كل يوم يشقروا عليه كده الصبح والمغربية. فقال أحدهما لصاحبه يوما: تعلم تعلم، والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. أكيد الرجل ده عمل مصيبة كبيرة. فقال صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف ما نزل به من ضر. يا الله يا أخوانا، المرض مش علامة على سخط الله. لو أنت من أهل الطاعة ومريض يبقى هذه أمارة حب، ومع ذلك نسأل الله العفو والعافية والشفاء لكل مريض مسلم. المرض نقمة على البغاة، الطغاة، الفجار، الكفار، كما على المؤمنين رحمة.

0: يقول له أكيد أيوب عليه السلام عمل مصيبة من 18 سنة يا راجل عيان وربنا ما خففوش، أكيد عمل بلوى كبيرة. علم أيوب بهذا، وعندها دعا ربه وعلى استحياء: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يا سلام، شوف الأدب في الدعاء. مكسوف يقول له يا رب اشفيني، يقول يا رب مسني الضر. هو الضر مسه، ده الضر هرسه. يقول لك 18 سنة عيان، المرض في جسمه كل، يقول له مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فجاء الفرج من الله. أرقد برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فجاء الفرج من الله عز وجل، نبع عينان من الماء تحت قدمي، شرب من الأولى فبرئ كل ما كان في البطن من أوجاع، وشرب من واغتسل في الثانية فبرئ الظاهر من الأوجاع. وكان قد خرج في حاجته وزوجته تنتظره، فلما استبطأته خرجت فاستقبلت هذا الإنسان فقالت: يا عبد الله، هل رأيت نبي الله أيوب هذا المبتلى؟ فوالله إنك من أشبه الناس به في شبابه. قال: يا أمة الله، أنا أيوب، قد عافاني الله عز وجل. وانت يا صاحب الهم، يا يائس، يا قانت، يائس ليه؟ والله يا شيخ نفسي في حته عين، صرفت كتير والله كتير، وعملت عمليات وكذا وكذا، انا يأس، مش فايدة، يأست خلاص. كيف تيأس؟ ألم تأخذ درس الأمل في هذه القضية من نبي الله إبراهيم ومن نبي الله زكريا؟ زكريا عليه السلام يقول بنفسه في دعائه: إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيئا. ما فيش في دماغي شعرايا سودة، عظمي خلاص وهن، وزوجته قد أصلا في شبابها عقيم، ومع ذلك عنده أمل. يقول له: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، هب لي من لدنك وليا. لم ينقطع أمله، لم ييأس. فالله هو الوهاب الذي يعطي بسبب ويعطي بلا سبب، والإنجاب هبة من عند الرحمن. قال تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. النتيجة: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب: إن الله يبشرك بيحيى. وسعك يائس ليه؟ يائس بسبب ضياع قريب. والله أنا زوجي في العراق منذ سنين غاب عني، لم يبعث لي خطاب، يأست، مش ممكن هقابله تاني، يأست. كيف تيأس بعد الذي كان من نبي الله يعقوب ومن نبي الله يوسف؟ بعد 40 سنة التقى يعقوب بيوسف، ولم ييأس يعقوب من أن يجتمع بيوسف. قال: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. سبحان الله تعالى. وانت بقى، ان نختم بك، يائس من رحمة ربنا ليه؟ بسبب الذنوب. الذنوب ده انا فعلت معاصي عدد شعر رأسي، معقول ممكن ربنا يرحمني؟ ممكن؟ طبعا ممكن. ألم تسمع إلى قول ربك: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ممكن ربنا يغفر لي؟ ممكن، أكيد لو تبت هيغفر لك كده وبس. ده لو لقاك راجل في التوبة سيبدل السيئات إلى حسنات. أين أنت من قصة قاتل المئة؟ أين أنت من قصة الغامدية التي زنت وحبلت من الزنا ثم تابت توبة لو وزعت على 70 لوسعتهم؟ وانت يائس ليه؟ ظروفي صعبة، أنا في ضيق، أنا في كرب، فأدي الأمل، أنا أموت أحسن. يا أخي أنت حالك ولا حال يونس بن متى؟ إنسان التقمه حوت ونزل في الظلمات، يعني فاقد الأمل تماما، ومع ذلك عنده أمل. يقول له: يا رب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنجاه الله عز وجل. وحضرتك يأس ليه؟ بسبب الولد. يأست من إصلاح الولد، يأست من هداية والدي، يأست من هداية الزوجة. يا أخي، ده النبي محمد لم ييأس من هداية الكفار. ملك الجبال يقول ائذن لي أن أطبق عليهم الأخشبين، يقول لا، عسى أن يخرج ربنا من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. وقد كان الله عند حسن ظنه أخرج من ظهر العاصي الجبار عمرو، ومن ظهر الوليد الطاغية خالد، ومن ظهر أبي جهل عكرمة. اوعى تيأس أبدا من رحمة ربنا. أخيرا بجد والله، أنت يائس ليه؟ فقير؟ مش عارف تعيش؟ بنت حاتم الأصم، أبوها حاتم خرج يحج، قال أولاده لا تخرج يا أبي، سنضيع يا أبي. قالت البنت أخرج، توكلوا على الله. فلما خرج حاتم ونفذت المؤونة أخذ الأولاد يوبخون البنت، فقامت تتوضأ وتصلي وهي ساجدة، قالت يا رب لا تخجلني فيه، لا تخزني بينهم. فما إن فرغت من الصلاة إلا وأمير البلد واقف أمام الدار، يا أهل الدار شربت ماء، فجاءته بكوز من الماء البارد فشرب. ثم سأل رجالا دار من هذه؟ قالوا دار حاتم. فخلع، وأين هو؟ قالوا خرج للحج. فخلع الأمير منطقة من ذهب وألقى بها في الدار، ثم قال لرجاله افعلوا كفعل. فامتلأ بيتهم ذهبا. فأخذت البنت تبكي وتبكي، قالت الأم ما الذي يبكيك؟ انزاحت الغم، فرج ربنا الكرب، ما الذي يبكيك؟ قالت يا أم نظر إلينا مخلوق نظرة فاستغنينا، فكيف لو نظر إلينا الخالق؟ يا أخوانا اليأس حرام، القنوط حرام، لا تيأسوا من رحمة الله أبدا، لا تقنطوا من رحمة الله أبدا. الله أسأل أن يملأ قلوبنا بالأمل، وأن يملأ وجوهنا بالبشر، وأن يجعل السعادة تعشش في بيوتنا، والسرور يرفرف على دورنا، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا نتابع معكم حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: حبيب الروح
3: نور دربي، أسعد قلبي نور دربي، أسعد قلبي.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا.

0: قالت أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 38 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو الخبير. والخبير اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، ولا يخفى عنكم أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكمال الله جل جلاله كمال مطلق، بينما كمال الإنسان كمال نسبي، كمال الله كمال مطلق، فعدله مطلق، ورحمته مطلقة، وقدرته مطلقة، وعلمه مطلق. أيها الإخوة، الخبير صرفيا أي وزنه على وزن فعيل. من معاني فعيل مفعل، خبير مخبر، ويراد أنه متكلم، وأن القرآن كلام الله عز وجل. المعنى الآخر، الخبير هو الذي يعلم كل شيء ولا يغيب عن علمه شيء، وهو العالم بكنه كل شيء، مطلع على حقيقة كل شيء، العليم بدقائق الأمور، لا تخفى عليه خافية، يعلم الداء والدواء. يعني العلم المطلق، العلم بظاهر الأشياء وبواطنها، بشكلها وحقيقتها، بجلائلها ودقائقها، بما ظهر منها وبما خفي منها، بما تراه عينك وبما لا تراه عينك. الإمام الغزالي يقول: الخبير هو الذي لا تغرب عنه الأخبار الباطنة، ولا يجري في الملك والملكوت شيء إلا بعلمه، ولا تتحرك ذرة ولا تسكن إلا بعلمه، ولا تضطرب نفس ولا تطمئن إلا بعلمه. وقيل الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا تتحرك حركة ولا تسكن ساكنة في السماوات والأرض أو إلا ويعلم مستقرها ومستودعها. لكن قد يسأل سائل: أليس هذا هو العليم؟ هذا كله يمكن أن يكون شرحا لاسم العليم، فما لنا نتحدث عن هذا الاسم بما يشبه اسم العليم؟ الحقيقة العلماء فرقوا بين العليم والخبير، فالخبير يفيد معنى العليم، ولكن العليم لا يفيد معنى الخبير. لذلك اسم الخبير هو عليم ومع العلم شيء آخر. سوف أوضح عن طريق الأمثلة الفرق الدقيق بين العليم والخبير، ولكن لأدع لآيات القرآن الكريم التي ورد فيها اسم الخبير أن تكون

0: هنا أساسا لهذا الدرس. ورد اسم الخبير في القرآن الكريم أكثر من 40 مرة، فقال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. بما تعملون خبير، يعني مثلا لو أن إنسانا أمتك هذا الكأس ونقله إلى هذا المكان، أنتم جميعا رأيتم أنني نقلته من مكان إلى آخر، هذا هو العلم، ولكن لماذا نقلته؟ ما الدوافع التي حملتني على أن أنقله؟ ما الخواطر التي خطرت على مخيلتي حين نقلته؟ ولماذا نقلته؟ وماذا أبتغي من نقله؟ وما الباعث على نقله؟ أن تعلم أنه انتقل من مكان إلى آخر هذا علم. أما الخبير إذا قال الله عز وجل: والله بما تعملون خبير، يعني يمكن أن تعمل عملا لا يشك أحد من الخلق أنه عمل طيب وتكون النية ليست طيبة، فالله خبير بما تعمل. قد تدعي شيئا وأنت على خلافه، قد تريد شيئا في الظاهر وفي الباطن لا تريده، قد ترحب وأنت تبغض، وقد تغضب وأنت تحب. حقيقة العمل، بواعث العمل، مؤدى العمل، غاية العمل، الخبير يعلم ذلك. لذلك الخبرة العلم بدقائق الأمور، ببواطنها، ببواعثها، بأهدافها البعيدة، بما يخامر فاعلها من مشاعر. آية ثانية: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. من باب الطرفة، أيام أهل الدنيا تأتي صديقة زوجته وتجلس مع زوجته، يقول الزوج: تعالوا إلى هنا، هنا الغرفة دافئة، برد هناك، يا ترى هذا الذي ذكره هي الحقيقة؟ لعله أراد شيئا آخر غير هذا الذي ذكره. فالله عز وجل خبير، العمل بحجمه، بتفاصيله، ببواعثه، بأهدافه، بأبعاده، بمقاصده البعيدة، بخلفياته، بملابساته، بدقائقه، بجلائله، بتفصيلاته، بجزئياته، الله عز وجل هو الخبير. بما تعملون خبير. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. أنت قد تجد أن إنسانا يعمل عملا طيبا وربما ساق الله له بعض المصائب، قد تقول أنت بالتعبير الدارج: ما بيستاهل، أنت لست خبيرا، الله هو الخبير، ما ساق له هذا الشيء إلا لحكمة بالغة بالغة، ما ساق له هذا الشيء إلا رحمة به. فلذلك والله بما تعملون خبير. طبيب من حقه أن يعالج المرأة، ومن حقه أن يرى من جسمها موضع الداء، ولكن لو أن بصره نقله إلى مكان آخر لا تشكو منه، هل في الأرض كلها جهة تكشف خيانة بصره؟ لا، إلا الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لذلك ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. يعني هذه المصيبة التي أرسلها الله عز وجل، لا تحزنوا على ما فاتكم حينما جاءت، ولا تفرحوا بما آتاكم، لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. خبرة الله بعملكم اقتضت أن يسوق لكم هذه المصيبة. يعني مثلا أنت لا تعلم أن زيدا من الناس الآن إنسان صالح، صالح جدا، من بيته إلى مسجده، مع أولاده، مع زوجته، مع الحق، مع المؤمنين. لكن هذا الإنسان لو جاءه 100 مليون ماذا سيفعل بها؟ هل يحمله هذا المبلغ على معصية الله، على التسلف من منهج الله، على أن يتجه اتجاها لا يرضي الله؟ هل يجعله هذا المبلغ يتيه على العباد، أم يزيده محبة لله وتواضعا؟ أنا لا أعلم وأنت لا تعلم، لكن الله يعلم، والله خبير بما تعملون. علم ما كان، وعلم ما يكون، وعلم ما سيكون، وعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، فإذا أغنيته أفسدت عليه دينه. وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، فإذا أفقرته أفسدت عليه دينه. من يعلم حقيقة النفس؟ مرة كنت في طريقي وجدت جدارا منهارا، وكنت قد علمت أو أعرف أنه في اليوم الماضي، في اليوم السابق، هبت عاصفة هوجاء بلغت سرعتها 180 كيلومتر في الساعة. الذي بنى الجدار هل يعرف على أي سرعة يقع الجدار؟ لا يعرف. نحن إذا أردنا أن نعرف لا بد من التجارب. بعض المعامل من أجل أن تعرف مقاومة الآلات تضعها في ظروف صعبة جدا، يعني مركبة تنطلق بسرعة 100 كيلومتر وأمامها جدار من الإسمنت المسلح. طبعا ربما يحتالون على أن تنطلق من دون سائق. ترتصم بهذا الجدار، يرون هذا المعدن، هذا الهيكل على سرعة 100 كيلومتر. ماذا فعل بها هذا الصدم الشديد؟ إلى أي مكان وصل الصدم؟ يبنون على هذه التجربة خبرتهم. أما إنسان صنع هيكل مركبة وغلفها وهيأها لا يعلم ما لو صدمت بجدار، إلى أي مكان يصل تأثير هذا الجدار؟ لا نعلم إلا بالتجربة. لذلك قالوا خبرة الله قديمة وخبرة الإنسان مكتسبة. دليل، هناك دليل صارخ، خلق الإنسان. هل طرأ عليه أي تعديل منذ أن خلقه الله؟ البشر في العصور المعاصرة والتي قبلها والتي قبلها، في العصور الإسلامية ما قبل الإسلام، في العهود التي جاءت قبل الإسلام بكثير، عهد سيدنا عيسى، قبل سيدنا عيسى سيدنا موسى، قبل 6000 عام إلى الفراعنة، هل طرا على الانسان تعديل؟ طيب انظر الى سياره صنعت في عام 1900 فقط، ترى بينها وبين المركبه التي صنعت حديثا في عام 1995 بونا شاسعا غير معقول. انا قرات ان القطار الاول الذي صنع، الذي صنعه واخترعه وسيره، ألزم أن يجعل إنسانا يمشي أمامه ليحذر الناس منه. كم سرعته إذا على صاحب القطار أن يعين موظفا يمشي أمام القطار ليبعد الناس عنه؟ والقطار الآن يمشي بسرعة 360 كيلومتر بالساعة، وهناك تصويرات أسرع. فالإنسان خبرته تتنامى، خبرته مكتسبة، خبرته حادثة، بينما خبرة الله عز وجل قديمة، بدليل أن كل شيء خلقه الله خلقه في أبدع صورة وفي أكمل حال. صنع الله الذي أتقن كل شيء. مرة كنت عند أحد إخوتنا الكرام الذين يعملون في إصلاح السيارات، رأيت عنده قطعة ميكانيكية من سيارة ملقاة على الأرض. قلت ما قصة هذه القطعة؟ قال جاءت وجبة مركبات، هذه القطعة بعد 10,000 كيلومتر تكسر من المكان، هي منطقة ضعف. الذي صمم هذه الآلة ما استطاع أن يتخيل أن هذا المكان ضعيف على التحميل وبذل الجهد يتصدع. قال لي كل السيارات التي استوردناها من هذا المكان تتصدع وبدلناها. فعلمت أن كل تعديل يطرأ على مركبة أو على آلة دليل نقص في الخبرة. النقص في الخبرة تلافيناه في الأسبوع في العام القادم. إذن التصويرات التي تطرأ على صنعة الإنسان دليل على أن خبرته ناقصة، وخبرته مكتسبة، وخبرته حديثة حادثة. وخلق الله عز وجل الذي جعله في أبدع نظام وفي أكمل صورة، هذا الخلق الكامل الذي كان كاملا ولم يزل كاملا وسيبقى كاملا، هذا الخلق الكامل دليل على أن خبرة الله قديم. يعني حليب الأم ليس فيه حديد، والحديد معدن أساسي جدا في خضاب الدم وفي تكوين الدم، وحليب الأم ليس فيه حديد. لو فحصنا طحال وليد رضيع نجد أن فيه كمية حديد تكفي الوليد عامين إلى أن يأكل الغذاء المنوع. معنى فيه من فعل هذا؟ الخبير. طيب لماذا جعل ثقب بين الأذين والأذين في القلب؟ كشفه العالم البوتال. هذا الثقب ما دام الطفل في بطن أمه ليس هناك هواء ولا تنفس والرئة معطلة، لذلك ينتقل الدم بدل أن يدور إلى الرئة ويعود إلى الأذين ينتقل من أذين إلى أذين. حينما يولد الطفل، هكذا قرأت وسمعت وسألت، قال تأتي جلطة فتغلق هذا الثقب، عندئذ تنتقل الدورة من الأذين إلى الأذين فتصبح من الأذين إلى الرئة إلى البطين. صنعة الخبير. لماذا لا نجد في أظافرنا أعصاب حس ولا في شعورنا. لو أن في الأظافر والأشعار أعصاب حس لاحتجنا إلى المستشفى حين تقليم أظافرنا وحلق شعورنا، نحتاج إلى تخدير، إلى غرفة العمليات. إلى أين أنت ذاهب يا فلان؟ والله إلى المستشفى. لماذا؟ لأحلق شعري. الخبير ما جعل أعصاب حس في الأظافر ولا في الشعور، لكنه جعل أعصاب حس في العظام، لأن العظم إذا كسر وعصب الحس تألم أشد الألم. لذلك عندئذ يدع من كسرت رجله على حالها. وهذا أربعة أخماس العلاج. يعني إذا دققت في خلق الإنسان وفي خلق طعامه وفي خلق الحيوان وفي خلق النبات، لو رأيت العجب العجاب. لو أن فلاحا ترك شجرة بلا سقيا، ما الذي يحصل؟ تستهلك ماء الأوراق ثم ماء الأغصان ثم ماء الفروع ثم ماء الجذع ثم ماء الجذور، وآخر ماء تستهلكه الماء الذي في نهاية الجذر. لو أن الشجرة إذا عطشت استهلكت ماء الجذور لماتت الأشجار كلها إذا امتنعنا عن سقياها مرة واحدة. من جعل الدورة معاكسة؟ خبير. لماذا الماء ينكمش إذا بردناه؟ أما إذا وصل إلى درجة زائد أربعة يزداد حجمه. هذه الظاهرة لولاها لما كانت حياة على سطح الأرض، من فعل الخبير. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيام الإنسان حينما يعدل مع الكافر يقربه إلى الله ويقربه إلى الإيمان. أما حينما تعدل مع الكافر، الله خبير بهذا العمل، يا ترى تفعل هذا ابتغاء مرضات الله أم خوفا منه؟ من يكشف؟ إنك إن أديت الحق إلى صاحبه، إنك إن أحسنت إلى كافر، من يكشف؟ ما إذا كان هذا الإحسان صادرا عن خوف أو عن ابتغاء مرضات الله؟ الله عز وجل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وفي آية أخرى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. الحكيم الخبير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يعني لو احتال طبيب أسنان على قلع سن طفل، مهما احتال ومهما تلطف ومهما داعب الطفل ومهما هون على أهله قلع سنه، لا بد من أن يشعر بالألم، إما بألم حقنة المخدر أو بألم قلع الضرس مباشرة. لكن الله الخبير إذا أراد أن يبدل أسنان الطفل الصغير، هل يتألم هذا الطفل؟ إطلاقا. كيف يذوب السن شيئا فشيئا فشيئا ثم يجده مع لقمته الطفل؟ هذا نزع سن من قبل الخبير. أما نحن لو أردنا أن نخدر هذا الطفل لا بد من وخزة في النيرة، لا بد من أن يصرخ مهما تحايلنا على ألا نزعجه. لكن الخبير لا تشعر إلا والسن أصبح في فمه. يقول لأمه هذا سني، ويقول الله عز وجل أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ورد اسم الخبير في 40 آية في كتاب الله، والخبير هو الذي يعلم البواعث، يعلم الخواطر، يعلم الخلفيات، يعلم الملابسات، يعلم حقيقة كل شيء، يعلم الاحتمالات. نحن كبشر لا نعرف حقائق الأشياء إلا بالتجارب، أساسا علمنا كله أساسه التجارب. حتى إذا أردنا اختراع دواء نزرع الجراثيم ونعطي هذا الدواء في هذه المزرعة، فإذا قضى عليها نقول دواء فعال، إن لم يقضي عليها نحكم بعدم فعاليته. أما هل هناك إنسان يعلم من دون تجربة، من دون تجربة سابقة خصائص هذا الدواء؟ هذا فوق طاقة البشر. يجب أن تعلم علم اليقين أن كل علم البشر أساسه التجربة، إن كل علم البشر على الإطلاق أساسه التجربة، لذلك سموه العلم التجريبي. لكن علم الله وخبرته لا يستقران إلى التجربة. أنت لا تعلم. أوضح مثل الدواء، نصنع الدواء ونجربه على الفئران، فإن فعل فعلا إيجابيا نقول دواء جيد، وإن بقي الجرثوم يسرح ويمرح نقول الدواء سيء. لكن في إنسان بالأرض بإمكانه أن يحكم على فعالية الدواء من دون تجريب؟ لا يستطيع. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. يعني لاحظت عدة مرات جاء اسم الخبير مع اللطيف، معنى ذلك هناك علاقة بين الخبرة وبين اللطف. طيب، آية أخرى، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. في إنسان يغض بصره وهو بين المؤمنين ليشعرهم أنه ورع مثلهم، أما إذا كان منفردا يبحلق ويمد نظره إلى الحرام. إذا غض بصره وهو بين المؤمنين لا خوفا من الله ولا تقربا إليه، ولكن ليركز أو ليثبت قدمه بينهم وليشعرهم أنه ورع مثلهم. هو غض بصره ورأيته غض بصره، ما الذي يشعرك أن هذا الغض في إخلاص أو في رياء؟ لا أحد يعلم إلا الله، والله بما تعملون خبير. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وسنعود إلى الآيات بعد قليل. الآن بعض التطبيقات العملية لإسم الخبير، يعني إذا علمت أن الله يعلم، خبير بسرك وجهرك وسريرتك وعلانيتك وخلوتك وجلوتك وبواعثك وخواطرك ومقاصدك وخلفيتك والتي والمؤدى الذي تبتغيه من عملك، إذا أيقنت أن الله خبير وأنك في قبضته، ما هي التصديقات العملية لهذا الاسم؟ أنت مكشوف أمامه، لا تخفى على الله منك خافية، علانيتك كسرك، جهرك كسرك. إذا أيقنت أن الله يعلم وهو خبير بمؤدى عملك والبواعث، لا شك أنك تستقيم على أمره. أول ثمرة من ثمار الإيمان باسم الخبير أن تستقيم على أمره وأن تخافه ولا تخشى معه أحدا آخر. لذلك يقول القشيري: من أدب المؤمن مع اسم الخبير، من أدب المؤمن مع اسم الخبير أنه من عرف أن الله خبير بأحواله وأقواله وأعماله كان محترزا في أقواله وأعماله، واثقا بجميع اختياره، واثقا أن ما قسم إليه لا يفوت وما لم يقسم له لا يدركه. أول ثمرة الاستقامة والرضا والاستسلام. من أدرك وعلم اسم الخبير يرى جميع الحوادث من الله سبحانه وتعالى، فتهون عليه الأمور، بخلاف من يضيف بعض الحوادث إلى الحق وبعضها إلى الخلق. إذا أيقنت من اسم الخبير رأيت الله وحده هو الفعال، رأيت الأمر وحده بيده، رأيت الأمر كله بيده. الآن إذا عرف العبد أن الله مطلع على سره، عليم بخفي أمره، مطلع على ما في صدره، يكتفي برفع همته إليه واستحضار حاجته في قلبه من غير أن ينطق بلسانه. هذه فكرة دقيقة جدا. يعني أنت تعلم علم اليقين أن الله مطلع على قلبك، لذلك قد تنادي ربك نداء خفيا كما فعل سيدنا زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. أما في هناك أناس يجهرون بالدعاء ويرفعون الصوت بالدعاء وكأنهم يناجون بعيدا. لذلك المؤمن إذا عرف اسم الخبير ناجاه في سره وسأله في سره ودعاه في سره، ولم يحتج إلى أن يرفع عقيرته بالدعاء. ألك من الله حاجة يا إبراهيم؟ ألك حاجة يا إبراهيم قبل أن يلقى في النار؟ قال: منك؟ قال: لا، من الله. قال: علمه بحالي يغني عن سؤالي. إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى. بعضهم ينصح المؤمنين أنه من كانت له حاجة إلى الله فليقرأ قوله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله خبير. الآن في معنى آخر، للخبير، أنت في حركتك في الحياة الدنيا تتحرك، لك أهداف وهناك وسائل، هناك وسائل سمح بها الشرع لكسب المال، هناك وسائل غير مشروعة. قد يبدو لك أن هذه الوسائل التي لم ترد في الفقه أسرع، نتائجها أضمن، هدفها أكبر، وقد تتوهم أن الطريق الذي رسمه الله لك طريق طويل وطريق هزيل. فيقبل مثل هذا الإنسان الجاهل على وسيلة لم ترد في الشرع من أجل كسب المال، يفاجأ بتلف ماله، يفاجأ بقصده. لماذا يا رب؟ إن الله عز وجل هو الخبير. من أجل أن تصل إلى دخل وفير أنت بحاجة إلى تطبيق منهج الله. فالنجاح ليس بالذكاء بل بالتوفيق، والتوفيق بالطاعة. لذلك مهما بدا لك أن هناك وسيلة أسرع لتحقيق أهدافك من الوسيلة التي شرعها الله في القرآن الكريم فأنت واهم، لأن الله خبير. طيب، لو أردت أن تنغمس في الملذات تشقى، لأن الله الخبير أخبرك أن سعادتك بالإقبال على الله وسعادتك بالاستسلام لأمر الله وسعادتك بطاعة الله. لذلك كل إنسان يتبع الخبير يسعد، وكل إنسان يتبع الجاهل يشقى. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أخواننا الكرام، لكسب المال في الزواج، في أي تصرف مالي أو اجتماعي أو حركي، أي تصرف، حينما تسلك منهج الله تقطف الثمار اليانعة، وحينما تحيد عن منهج الله تندم أشد الندم لأنك ابتعدت عن كلام الخبير. لذلك الشيء الذي تعرفونه جميعا، لو أنك اشتريت آلة غالية الثمن عظيمة النفع معقدة التركيب، هذه الآلة بالبداهة بالفطرة من دون تعليم من دون توجيه تعتقد اعتقادا جازما أن الذي صنعها هو وحده الخبير بطريقة التشغيل وطريقة الصيانة. لذلك في شأن الآلات المعقدة أصحابها يسألون عن التعليمات، كتيب التعليمات. طيب، إذا كان هذا شأنك مع آلة غالية الثمن، فكيف شأنك مع نفسك؟ أنت آلة معقدة جدا، في نفس، في روح، في جسد، في نوازع، في شهوات، في ميول، في حاجات، في حاجات فكرية وحاجات جسمية وحاجات نفسية وحاجات اجتماعية، وفي شهوات وفي نوازع وغرائز وطموحات وقيم وأفكار ومبادئ. هذا الكل المعقد، أليس لهذه النفس منهجا أو منهج تسير عليه؟ إنه منهج الذي خلق الإنسان. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الإمام الغزالي رحمه الله تعالى تكلم عن حظ العبد من اسم الخبير، هذا موضوع ثالث. طبعا الدرس يسير وفق النسق التالي: التعريف باسم الخبير، التطبيقات العملية لاسم الخبير، لكن حظ العبد من اسم الخبير. قال: يجب أن يكون العبد خبيرا بأحواله، خبيرا بإيمانه، خبيرا بمشاعره، خبيرا بأحوال قلبه، خبيرا بالخفايا التي يتصف بها قلبه، خبيرا بإخلاصه، خبيرا باستقامته. يعني أنت أقرب شيء لك جسمك ونفسك، فلا بد من أن تكون خبيرا بقلبك. هل هذه الخواطر التي تأتيك من نفسك أم من الشيطان؟ هذه الأفكار وساوس أم إلهامات؟ هذا العمل باعثه الإخلاص أم الرياء؟ ينبغي أن تكون خبيرا بأحوالك، خبير بنفسك، خبير بقلبك، خبير بعملك، خبير بكسبك للمال، خبير بإنفاق المال. فاسم الخبير يقتضي أن تكون أنت خبيرا، خبيرا بما أنت عليه، لأنه أول حركة نحو حل المشكلة أن تعرفها أنها مشكلة، ثم أن تحددها. يعني أنت لا تترك عملا إلا إذا كان ذنبا، فقبل أن تترك الذنوب ينبغي أن تعلم ما الذنوب. لذلك أول خطوة نحو إصلاح النفس أن تعرفها، أن تعرف حقيقتها، ألا تنخدع بها. لازلنا مع الإمام الغزالي في الحديث عن حظ العبد من اسم الخبير. قال: يجب أن يكون العبد خبيرا بما يجري في عالمه، وعالمه هو قلبه وبدنه، والخفايا التي يتصف بها القلب من الغش والخيانة والتطواف حول العاجلة وإضمار الشر وإظهار الخير والتجمل لإظهار الإخلاص مع الإفلاس. ولا يعرف ذلك إلا صاحب خبرة بالغة قد خبر نفسه ومارسها وعرف مكرها وتلبيسها فحاذرها وتشمر لمعاداتها. فذلك العبد جدير بأن يسمى بين العباد خبيرا. لذلك من عرف أن الله خبير كان بزمام التقوى مشدودا وعن طريق المنى مصدودا. وقال أحدهم: من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان وغنى بلا فقر فليخرج من ذل المعصية إلى عز الطاعة. وقال بعض العلماء: لا ينال الحظ الأوفر من هذا الاسم الشريف الخبير إلا من كان خبيرا بدسائس نفسه، بصيرا بخدائع حسه، يعرف الفرق بين خطرات الشيطان وإلهامات الملك، بصيرا بإلهامات الرحمن ووساوس الشيطان. وبعض العلماء لهم دعاء يتعلق باسم الخبير، يقول هذا العالم الجليل: إلهي، أنت الخبير بالدقائق والبصائر، المطلع على السرائر، الناظر إلى الضمائر، تجلى لي بنور اسمك الخبير بلا حول مني ولا تدبير، حتى أكون خبيرا بالأمور الغائبة عن الجهال، وأنجو من الشرك الخفي وما هو أخفى في الأقوال والأعمال. ويتجلى لي مولاي الخبير، نعم المولى ونعم النصير. لذلك الآية الكريمة: يعلم السر وأخفى. خبرته من لوازمها أنه يعلم ما خفي عنك، ما خفي أنت عنك أنت. أيها الإخوة، هذا الاسم له تطبيقان أساسيان: الأول أن تعلم أنك مكشوف أمام الله، لا تخفى على الله منك خافية. والشيء الثاني أن تكون أنت خبيرا بأحوالك وخواطرك وقلبك وإيمانك ووساوسك وإلهامات الملائكة. أنت خبير، وأن تعلم أنه خبير، عندئذ تستفيد من هذا الاسم الجليل. والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم مع حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: حدائق الإيمان.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي. أيها الإخوة المؤمنون، كل شيء في هذا الوجود يدل على الخالق سبحانه وتعالى، فسبحان من أتته السماء والأرض طائعة، وسالت العيون عند ذكره دامعة، ترنم الرعد بتسبيحه، ولمع البرق بتمجيده، وشد الطير بذكره.

وهدل الحمام بشكره. شكره نعمة تستوجب الشكر، ومدحه توفيق للمادح يستحق العرفان، والثناء عليه منة منه يختص بها من يشاء. أحلى اللحظات وأجل الساعات إذا ذكرته، وأشرف وأفضل القربات إذا سبحته. وصدق الله العظيم إذ يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده.

أيها الإخوة المؤمنون، نعم الله تعالى على عباده عظيمة جليلة لا تعد ولا تحصى، والله سبحانه وتعالى لا يعذب الشاكرين من عباده على نعمه. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وليست النعم مقصورة على الطعام والشراب فحسب، فكل حركة من الحركات وكل نفس من الأنفاس لله تعالى فيه نعم لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من لم يعرف نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قل علمه. وقال ابن عيينة: ما أنعم الله على العباد من نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله.

0: أخي المسلم، التقوى هي وصية الله تعالى لجميع خلقه، ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه دائما بتقوى الله تعالى ولزوم طاعته. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله، فإنها رأس كل شيء، وعليك بالجهاد، فإنه رهبانية الإسلام. وكتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى رجل قائلا: أوصيك بتقوى الله عز وجل، التي لا يقبل الله غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها.
1: قوم أخلصوا في حبه

من مأثور الحكمة ثلاثة لا تعرف إلا في ثلاثة: ذو البأس لا يعرف إلا عند اللقاء، وذو الأمانة لا يعرف إلا عند الأخذ والعطاء، والإخوان لا يعرفون إلا عند النوائب. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك، يا أرحم الراحمين.

0: مكة.
1: إخوة الإيمان، كان الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه كلما مشى مع أصحابه يقول لهم: اجلسوا بنا نؤمن بربنا ساعة، يسمي ذكر الله تعالى إيمانا. فسأله يوما أحد المسلمين قائلا له: علمني. فقال له معاذ رضي الله عنه: وهل أنت مطيعي إذا علمتك؟ فقال رضي الله عنه: صم وأفطر وصل ونم، وإياك ودعوة المظلوم، ولا تموتن إلا وأنت مسلم.

0: أيها الأخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، ها نحن في بيت من بيوت الله في ضيافة الحق لننقل لحضراتكم هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر. نحن الآن في مسجد الرواس بحي السيدة زينب بقاهرة المعز، ونحن في هذه اللحظات الإيمانية المباركة والتي نعلم فيها علم اليقين أن الحق سبحانه وتعالى يتنزل إلى السماء الدنيا فيبسط عطاءه ويقدم فيضه ومننه على عباده. فيا رب الأرض والسماء، نسألك أن تحمي مصرنا العزيزة من كيد الأعداء، وأن ترد عنها كل بلاء. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى يحب أمة محمد عليه الصلاة والسلام، خصها بأعظم الخلق وبأعظم الكتب، القرآن الكريم. وتقول الأبحاث العلمية إن من يستمع إلى آيات القرآن الكريم سواء أكان مسلما أم غير مسلم تزداد مناعته الجسمية ضد سائر الأمراض. ها هي عظمة القرآن، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها تتوالى وتتتابع. ولا عجب، فالقرآن كلام الله، والله هو العظيم. وعندما يتلى القرآن فالمتحدث هو الله، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واعلم أيها المستمع الكريم أن من يستمع إلى آية من كتاب الله كتبت له بها حسنة، وأن من تلا آية كانت له شفيعا يوم القيامة. هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون إلى كلام الحق سبحانه وتعالى، وهذه التلاوة القرآنية الكريمة من الآية 41 من سورة هود، ويتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد نعينا.

0: صدق الله العظيم.
1: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صدق الله العظيم. يا حي يا قيوم، يا من بيده ملكوت السماوات والأرض، املأ قلوبنا بالقرآن، واهد أبناءنا وبناتنا بالقرآن، واجعلنا على آياته سائرين ومطبقين. اللهم أدخلنا به الظلل وألبسنا به الحلل، واجعله شفيعا لنا يوم القيامة. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، اطمأنت قلوبنا بذكر الله. ولذكر الله فقد عشنا مع تلاوة قرآنية كريمة من الآية 41 حتى الآية 60 من سورة هود، وتلاها علينا القارئ الشيخ أحمد نعينا. وما زلنا أيها الإخوة المؤمنون في هذا المكان العامر بذكر الله، مسجد الرواس بحي السيدة زينب بقاهرة المعز، حيث ننقل لكم هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر. أقول ربي فيقول عبدي، فكل ما ترجوه عندي. أقول ذنبي فيقول عفوي، عن كل خطأ عن كل عمدي. وإن بعدت يا ربي فأنت القريب، فاغفر اللهم ضعفي وبعدي. أيها الإخوة المؤمنون، يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء كانت الإجابة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، مع هذه الأدعية والابتهالات الدينية حتى موعد الأذان، والمبتهل الشيخ علي الحسيني.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجات العالية الرفيعة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، ارتفع نداء الحق، ارتفع نداء الإيمان إلى عنان السماء لتتفتح أبواب العطاء وأبواب الخير، ليعود إلينا برحمة الله وغفرانه. وقام برفع الأذان المبتهل الشيخ علي الحسيني، وقبله قدم لنا أدعية وابتهالات دينية. ما زلنا أيها الإخوة المؤمنون في مسجد الرواس بحي السيدة زينب بقاهرة المعز، متواصلين في هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر. أيها المستمع الكريم، فهو الحق سبحانه وتعالى قد أرسل إليك نداء الحب، نداء الرحمة، نداء الإيمان، فهل لبيت هذا النداء؟ فإذا كنت تحب الله سبحانه وتعالى وتحب رسوله فلا تجعل للشيطان عليك سبيلا، فقم وبادر وسارع إلى بيت من بيوت الله، ستجد رضوان الله. ومن منا لا يحتاج إلى رضوان الحق؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب فيقول له: أتحبني يا عمر؟ فيرد الفاروق بكل صراحة وبكل حب وبكل إيمان: أحبك يا رسول الله، ولكن ليس أكثر من نفسي التي بين جبين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تؤمن، والله لا تؤمن، والله لا تؤمن حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فيرد الفاروق على الفور: الآن يا رسول الله. فيرد النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له: الآن يا عمر. نعم أيها الإخوة المؤمنون، إن حب الله سبحانه وتعالى وحب النبي عليه الصلاة والسلام هما الأوليان في حياتنا، ليس بالأقوال فقط ولكن بالأفعال. فصرنا ندعو فلا يستجاب لنا. وسئل إبراهيم بن أدهم في سوق البصرة: يا أبا إسحاق، ما لنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ فيقول: لقد ضيعتم أنفسكم بعشرة أشياء: عرفتم أن الله ربكم ولم تعبدوه، وزعمتم أنكم تحبون النبي ولم تتبعوا سنته، وقرأتم القرآن الكريم ولم تعملوا به، وأكلتم نعم الله سبحانه وتعالى ولم تؤدوا حقها، زعمتم أن الجنة

0: وسلم: فيا رب الأرض والسماء، نسألك يا ربنا وكلنا أمل ورجاء أن تطهر نفوسنا من الرياء والنفاق، وأن تملأ قلوبنا بآيات كتابك الكريم، إنك على كل شيء قدير. أيها الأخوة المؤمنون، نعود مرة أخرى إلى كلام الله، وهذه التلاوة القرآنية الكريمة والقصيرة يقام بعدها للصلاة، ويتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد نعينا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. صل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر.

الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر.

0: اللهم إننا أجبنا دعوتك وأدينا فريضتك، فلا تردها علينا يا أكرم الأكرمين يا الله. نسألك يا ربنا ونحن نستقبل هذا اليوم أن تجعله يوم خير وسعادة وهناء. نسألك أن تحفظ أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا وإخواننا وسائر المسلمين من كل بلاء. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لحضراتكم هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر من مسجد الرواس بحي السيدة زينب بمدينة القاهرة. أمنا في هذه الصلاة الشيخ عمر أحمد محمد، وإليكم تحيات الزميل جمال عبد الكريم الماحي من الإذاعة الخارجية، والزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم ولي الهداية والرشاد والتوفيق. كان معكم من أسرة المذيعين حمدي عبد المجيد. غدا بإذن الله تعالى يتجدد هذا اللقاء الإيماني بحضراتكم، وحتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وأمنه، والميكروفون يعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا

إذاعة القرآن الكريم تقدم أذكار طرفي النهار، وهما بين الصبح وطلوع الشمس، وما بين العصر والغروب. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والأصيل قال الجوهري هو الوقت بعد العصر إلى المغرب، وجمعه أصل وآصال وأصائل. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فالإبكار أول النهار والعشي آخره. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.

وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث: من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي، أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر.

جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء. وفي صحيحه أيضا عن ابن مسعود قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء أيضاً.

وفي السنن عن عبد الله بن خبيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قلت: يا رسول الله، ما أقول؟ قال: قل، قل هو الله أحد. والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه يقول: إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

0: وفي صحيح البخاري عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة.
1: بأنك والعوالي ما كن لها لولاه في محو وفي اضمحلالي.

وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفي الترمذي أيضا عن ثوبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وإذا أصبح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه. وقال: حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، ومن قالها أربعا أعتقه الله من النار.

إلى وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن غنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

وفي السنن وصحيح الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع يعني الخسف.

وعن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء، قد احترق بيتك. فقال: ما احترق، لم يكن الله ليفعل ذلك لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قالها أول النهار لم تصبه مصيبة حين يمسي، ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكل، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: هنا إذاعة القرآن الكريم. مستمعينا الكرام، نحييكم أطيب تحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم أيها الأحبة الكرام مع أدعية وأذكار الصباح.
1: يا كريم، فقد أمسكت حبل الرجاء يا رب، فقد

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

وإذ

لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعطي الحق سبحانه وتعالى للمؤمنين به وبرسوله صلى الله عليه وسلم مناعة إيمانية ضد آمال الكافرين في المؤمنين، فيقول لهم إنهم لن يدخروا وسعا حتى يردوكم عن دينكم. ولذلك كما قلنا سابقا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذن فلن يهدأ لهم بال إلا أن يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولماذا؟ لأن منهج الله دائما لا يخيف إلا المبطلين المتجبرين، وإلا فالإنسان السوي الذي يريد أن يعايش العالم في سلام ويأخذ من الخير على قدر حركته في الوجود ماذا يتعبه من مبادئ الإسلام؟ وإنما الذي يتعب من مبادئ الإسلام هو الذي يريد أن يكون كما قلنا سابقا دمه من عرق غيره، دمه من عرق غيره. هؤلاء الذين يقفون هذا الموقف من الدعوة سيستعملون كل الأساليب التي تصرفكم عن دينكم، ولكن هل الله يمكنهم من ذلك؟ لا يزال لله أمل في أمة الخير في أنه لن يكون، لأنه أتى بإن التي تفيد الشك، إن استطاع. وإحنا قلنا إن إن تفيد الإيه؟ تفيد الشك في القضية. ومع ذلك بعد أن يعطي الحق المؤمنين مناعة، لأن معنى المناعة إيه؟ أن تنقل إلى السليم ميكروب المرض الذي يحب عدوي أن يأتي به، لتعطيه خامدا وتعطي لأجهزة جسمه فرصة أن يدافع ذلك الميكروب الإيه؟ الوافد. فالحق قال: أما هم فسيصرون على أن يردوكم عن دينكم إيه؟ إن استطاعوا. واعلموا أن القضية الأساسية: من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك إيه؟ حبطت أعماله. كلمة بقى فيمت وهو كافر، وفي الآية الثانية ما قالش فيمت وهو كافر، قال حبطت أعمالهم. دي الشافعي خد منها حكم وابو حنيفة خد حكم. الشافعي قال ايه؟ قال ما دام الله قال هنا فيمت وهو كافر، يبقى الذي يرتد عن الدين تحبط أعماله إن مات على ذلك الكفر، أما إن عاود وآمن مرة أخرى فإن أعماله التي كانت قبل الارتداد تكون محسوبة إيه؟
2: لا.
1: أبو حنيفة قال لا، الآية الثانية ما فيهاش فيموت وهو كافر. قال له طيب ما نحمل المطلق على الإيه؟ على المقيد. ثمرة الخلاف تبدو في إيه؟ هب أن إنسانا آمن ثم لا قدر الله كفر وارتد، وكان قد حج حجة الإسلام ثم رجع فآمن، أتظل حجة الإسلام له أم حابطة ويطلب منه حج جديد؟ هذه ثمرة الإيه؟ ثمرة الخلاف. يجي حج إيه؟ جديد. الشافعي يرى إن ما يحبطش عمله ما دام رجع إلى مين؟ رجع إلى الإيمان. لأن ربنا قال فيموت وهو إيه؟ يبقى معنى ذلك القيد إنه إن لم يمت على الكفر بأن عاد إلى الإيمان يبقى ما حبطش عمله. لكن الشافعي رضي الله عنه نظر إلى شيء قد يغفل عنه كثير من الناس، وهو أن الحج حين يكون ركنا من أركان الإسلام الذي لا يحج يبقى يعاقب ولا ما يعاقبش؟
2: يعاقب.
1: والذي حج لا يعاقب، أدي أول إيه، وياخد ثواب ولا لا؟ أم الشافعي قال لك هو صحيح إن كان حج قبلها وبعد ذلك عاد يبقى لا يعاقب إنما لا يعطى ثوابا. فكأن الأعمال التي طلبها الحق سبحانه وتعالى إن لم تفعلها عوقبت، وإن فعلتها كان يكفي أن لا تعاقب. يبقى أن لا تعاقب أدي مرحلة، وبعدين تصاب عليها ثواب تاني يبقى دي مرحلة إيه. فالشافعي قال لك هو لا يعاقب إنما ما يؤيه ما يسبش. مفهوم الكلام؟ كلمة حبطت أعمالهم، حبط يعني إيه؟ ابطلت وزالت وكأنها لم إيه؟
2: لم تكن.
1: شوفوا بقى دقة الأداء القرآني ودقة أخذ اللغة المعاني من المحسات. حبطت ماشية تحبط حبطا وحبوطا، أصابها مرض اسمه الحباط لأنها تأكل لونا من الطعام تنتفخ به، ولما تنتفخ ايه تموت، فيقال حبطت الايه الماشية. شوف بقى الدقة جاهنة ازاي. النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. شوف الربيع ده اللي بيجيب الخضرة الجميلة، قال برضو احذروا ان الخير دي ساعات يندس في قلبه ايه
2: شر.
1: اهو الربيع فيه شيء من النباتات بعدين المشية تروح تعجبها شكلها كده وتروح تاكلها، فييجي لها ده اسمه ده الايه الحباط. حباط ده تروح منتفخة، وبعد ما تنتفخ تموت او يلم او تكاد. يعني شو بقى الدقة الأدائية، الأعمال اللي عملها الكافر وبقت كده ظاهرة أعمال زي ما انتفخت البق، نقوم نقول له العمليات الواسعة دي اللي انت فاهم انك عملتها دي هتعمل ايه؟ هتحبط. زي ما ينخدع الانسان بمنظر الماشية التي اكلت هذا اللون من الخضرة وبعد ذلك انتفخت، فتظن ان دي ايه؟ انها سمنة بقى وانها بقت كبيرة وانها مش عارف، وبعد ذلك تفاجأ بانها ايه؟ انها نفخت. فيبقى حبطت اعمالهم جاية المحس اداني منه ربنا سبحانه وتعالى الايه المعنى، علشان اشتباه الصورتين الاثنين، لانها ديك نمت نموا غير طبيعي. هو مش نمو ده، داء ده ايه لا تحسب الشحم في من شحمه ايه ورمه، دي مش شحم ده ايه دي ورم. فكذلك عمل الذين كفروا عمل حابط، وان بدا انهم عملوا ايه أشياء ضخمة نقول له لا، أهو دي زي الإيه الماشية التي إيه يصيبها الإيه الحباط حين تأكله في الإيه حين تأكله في الربيع. ولكن أناس يقول لك الكفار الذين يصنعون أشياء أفادت الإنسانية، اكتشفوا ميكروبات وجابوا أشياء وعملوا خففوا آلام الناس وعملوا كذا وعملوا كذا وعملوا كذا وعملوا كذا، نقول له في قضية، هذه القضية نتفق عليه. ايه هي القضية؟ الذي يطلب اجرا على عمل، الا يطلب الاجر ممن عمل له؟
2: نعم.
1: اكانوا يعملون وفي بالهم الله؟
2: لا.
1: ولا في بالهم الانسانية والمجد والشهرة اهل الانسانية ادتهم والمجد والشهرة جالهم، ويبقى عيب بقى مدام هم عملوا الدول وخدوا اجرتهم ايه منهم. ولذلك حيجي يقول لك ووجد الله عنده، كأنه فوجئ، نقول له يا أخي اطلب أجرك ممن إيه عملت له. فإن عملوا للإنسانية، الإنسانية ادتهم وعملت لهم إيه مجلدات في التاريخ، وعملت لهم تماثيل مش كده، وعملت لهم كل المسائل اللي ممكن. ليه؟ لانهم عملوا للانسانيه، عملوا واولئك اصحاب النار هم فيها ايه؟
2: خالدون.
1: ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم. يرجون رحمه الله. طب الذين امنوا والذين هاجروا والذين جاهدوا في سبيل الله، هذه المسائل كلها تبقى مجموعه ولا الايمان وحده كاف؟ مش كده؟ الايمان وحده كافي، ولما يهاجر ويجاهد يبقى له شيء اخر فوق الايه؟
2: فوق
1: الايمان، شيء اخر فوق
2: الايمان.
1: طيب دولي ما دام هو عمل هذه الاشياء اتقول عليهم يرجون رحمه الله؟ ده متيقن ان ام قال لك لا ما فيش متيقن
2: على الله،
1: لانك قد لا تفطن الى بعض ذنوبك التي لم تحسن التوبه فيها ولا التوبه عنها، فيجب ان يكون ذلك في بالك، ويجب ان تتيقن انه ليس كل عمل تعمله تستحضر فيه نيه الاخلاص لله، لان ممكن برضو نفسك كده. ولذلك رسول الله وهو سيد الخلق وسيد الموصولين بربهم يجي يقول اللهم اني استغفرك عن كل عمل اردت به وجهك فخالطني فيه، يعني انا قصدت وجهك انما يمكن جت حاجه كده. فاحنا في محل الرجاء ولا لا؟ والمؤمن الذي يثق في ربه ما يقولش ان ربنا واجب عليه يعمل لي كذا ابدا. ليه؟ لأن أصل عبادتك لله سبق أن دفع ثمنها، ويبقى اللي باقي جايب الفضل بقى، اللي باقي جايب الفضل، ده مدفوع ثمنها من الأول، مدفوع ثمنها إيجاد من عدم، ومدفوع ثمنها إمداد من عدو، ومدفوع ثمنها بأنه متعك بكل هذه الأشياء. فلو قارنت ما طلبه ربك منك على فرض أنك لا تستفيد منه فقد استفدت من المقدمات الأولانية. يبقى إن حصل لك حاجة بعد كده يبقى ده من محض الفضل ولا لا؟ ومحض الفضل يرجى أم يتيقن؟ يبقى يرجى. وعظمة الحق في أنك أنت تدعوه خوفا وطمعا. عظمة الحق كده، يعني من عظمتك وأمام أبوك إنك تجد لك أب تخاف منه وترغب فيه. إن واحدة منهم اختلت يبقى ما ينفعش في الأبوة. يبقى كذلك عظمة الرب أنه يرغب ويرهب. إن رغبت فيه ولم ترهب يبقى ناقص، إن رهبت فيه ولم ترغب يبقى ناقص. لازم يكونوا لازم يكونوا الاثنين. أولئك يرجون رحمة الله. ولذلك قال ومعنى الرحمة ايه الرحمة؟ احنا قلنا قديما ان الرحمة انك انت ما تبتليهش بالألم من اول الامر. ولذلك قلنا شفاء ورحمة زي ما نذكروها وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. الشفاء يكون فيه داء وربنا يبرئني، لكن الرحمة ان ما يجيش الداء خالص، الرحمة ان ما يجيش الايه الداء. طيب اولئك يرجون رحمة الله والله
2: غفور.
1: كلمة غفور الرحيم يعني ما فيش حد يبرأ من انه يكون له ذنب، لو المعايير تبقى مضبوطة برضو نتعب فيه. ولذلك الدعاء اللي كنا علمناه لكم زمان نقولنا اللهم بالايه، اللهم بالفضل لا بالعدل، يعني عاملنا بالايه بالفضل لا بالايه، وبالإحسان لا بالميزان. الميزان يتعبنا ولا لا؟ وبالجبر لا بالحساب. ثم جئنا لسؤال آخر، قضية الأسئلة كثيرة هنا. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. طيب الخمر مأخوذة من الستر، خمر هو الستر. طيب ويقال دخل فلان في خمرة، يعني في أيك أشجار ملتففة الدرى فيه، يعني زي ما يكون واحد عايز يفلت من جماعة كده ودخل في شوية شوية شجر والإيه والدرى. والخمار مش هي المقنعة اللي الست بتلبسه ده؟ هي هو من المادة ولا لا؟ ودخل فلان في خمار الناس أي غمارهم، يعني اندس فيهم، ما هي كل المادة ايه؟ وخامره الأمر يعني خالطه، كلها مأخوذة من الايه؟ من عملية الستر. يسألونك عن الخمر والميسر. ميسر مادته اليسر، مادته ليه؟ لأنه بيجيب للناس مكاسب كده بدون حاجة، مش كده؟ دي مسائل كانت عادات في الجاهلية. واحنا قلنا ان الاسلام حينما جاء ليواجه نظما جاهلية واجه العقيدة بلا هوادة، لم يصنعها مراحل، بل من اول الامر العقيدة لا اله الا الله، ما خدهاش مراحل دي. ثم جاء في الامور التي تملكها العادة ويهونها الالف، وأخذها بشيء من الإيه؟ من الرفق ومن الهوادة، حكمة مشرع. ليه؟ لأنه ما خدهاش عملية إيه؟ قسرية. عملية قسرية دي هيترتب عليها خلل مجتمع في الوجود كله. قال لك لا، خد دي بالإيه؟ خدها بالهوادة. خدها بالهوادة؟ قال لك نعم. ولذلك احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى جاء في هذه المسألة، مسألة الخمر دي، مدام الخمر هو الستر بتستر ايه؟ بتستر العقل، مش كده؟ بدليل ان اللي بيشربها بيغيب عن وعيه. نقول له تعالى انت جيت للميزة اللي ميزك ربنا بها في الكون وسترتها، فكأنك رددت على الله اكرم نعمة له. هذا هو الحمق، هذه أول حمق. ثم تعالى كلهم يعللوا، يقولك أنا بدي أنسى الإيه؟
3: هموم الدنيا.
1: كلهم يقولوا كده. نقول له تعالى أنسيان الهموم يمنع مصادرها. المهم في الإسلام أن تعيش همومك لتواجهها بجمع عقلك. فإذا كانت هناك هموم ومشاكل، أنا مش عايزة الإسلام مش عايزك تنساها، لا خليها قدامك كده. عشان إيه؟ تعمل عقلك فتواجهها. وما دام تعمل عقلك فتواجهها، ما تجيش لآلة الإعمال والمواجهة تفسد. ده أنت عايز عقلين دلوقتي، أنت عايز إيه؟ عقلين اثنين. تبقى إيه الخيبة بتاعتك دي؟ أنت عايز تنسى إيه؟ طب النسيان مش هيمنع الإيه؟ المصائب. إنما اللي يمنع المصائب أن تحاول بجمع فكرك وعقلك أن تجد السبيل إلى الحل. فإن كان أمرا ليس في مكنتك، يبقى من الحمق إنك تفكر فيه. ربنا يقول لك لا، ريح عقلك دي، لا بلاش خلاص. وإن كان أمر له حل، يبقى أنا عايز العقل بكامله ولا لا؟ يبقى إذن أول خيبة لمن يستر همومه أن يستر الآلة التي تفرج له هذه الهموم. أدوة. الحق يريد أن يواجه هذه القضية فيواجهها مواجهة الحكيم، ويعطينا عطاء لنحكم نحن بالأمر قبل أن يطلبه منا، فيجي يمتن علينا زي ما قلنا. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. شوف سكر مشاء كده من غير، إنما رزق قال عليه إيه؟ يبقى كان يجب أن نتنبه إلى أن الله يخبئ للقضية أمرا، لأنه لما جه للسكر مرره كده ولم يأتي له بوصف، وجعل الحسن وصف لكونه رزق. وإحنا لما عملناه سكر أخرجناه على الرزق. ليه؟ لأن فيه فرق بين أن تأخذه غذاء وهو العنب، وبعدين أن تخمره فتفسده، وبعدين تاخده ساتر للعقل. يبقى أنت عملت فيه إيه؟ يبقى ساعته كان رزق كان حسنا، وإنما سكر سكتنا عليه. يبقى دي معناها أنه لم يصف السكر بالحسن ووصف الرزق بالإيه؟ بالحسن. بس ادي اول ايه، ادي اول قضية. وبعدين فيه فرق بين تشريع وبين نصح. انت تيجي تنصح واحد تقول له والله انا هقول لك على الطريق الكذا وكذا وانت ايه
2: حر،
1: وواحد تأمره، يبقى ده اسمه تشريع. فهو قال لما قال يسألونك عن الخمر قال انا هقول لكم وانتوا احكموا انتوا بقى، نصح مش حكم من عندي. قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، لانه لو جه كده ولا قالش حكيت منافع للناس، هم بياخدوها للمنافع، عايز يعيص ويقعد شويه مفرفش ويقعد يضحك ويقعد ينسى همومه ويقعد، فيبقى ده نفع عنده. لما يجي يقول له ما فيهاش نفع، بس اسمهما اكبر من نفعهما، اكن تاريخ ايه. ودي بقى دخلت في منطقة التحريم أم لا تزال في منطقة النصح والإرشاد وأنت حر؟ أنا قلت لك وأنت إيه؟ لسه ما وصلتش المسألة إلى إيه؟ إلى أنني أمزق. لكن كلمة وإسمهما يدل على إيه؟ لا برضو إنها فيها اسم، مش كده حرم عليكم الفحشاء والإسم والإيه؟ والبخل، يبقى دخل برضو ولا لا؟ يبقى برضو جنحة شوية للإيه؟ للتحريم. وبعد ذلك كل أمر يتعلق بإلف العادة فحاول أن تخرجه عن العادة، مش كده ولا لا؟ ومعنى العادة إيه؟ معنى يقول لك هذا كيف يعني إيه؟ يعني شيء يقود إلى الاعتياد، بحيث إذا مر وقت ولم تأتي دورتك أنت ونفسيتك ودمك ارتبط بإيه؟ ارتبط بقول زيك لما يجي مثلا المعاد يبتدي إيه؟ ما يبقاش طبيعي زي ما بيقولوا على الأول. يبقى مدام مسألة تقود إلى الاعتياد يبقى أنت تمنع الاعتياد. طب تمنع الاعتياد تعمل إيه؟ فشوف بقى العملية اللي ربنا عمل. زي ما قلنا سابقا أن واحد جه يصلي وبعد ذلك قال قل يا أيها الإيه الكافرون أعبدوا، ما هم لخبط، قال لهم استزوقوا بقى المسألة يعني، ما لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، كنتوا عايزين تسكروا وسيبوا وقت الايه، سيبوا وقت الصلاة. طيب انسان يريد ان لا يقرب الصلاة وهو سكران متى يمتنع؟ يبقى شوف بقى عايز يصلي الصبح وشوف علشان لما يصلي الظهر يمتنع قبلها بقد ايه، والعصر قد ايه، والمغرب قد ايه، يبقى مش هيفضى هناك الا اخر الليل. يبقى وسع امد العادة، وسع ولكن على امل ان تجيء العادة. شوف العملية، وسع امل العادة على امل ايه. يبقى قاعد بقى مستني العصر يفوت وبعد يقول لك خد المغرب بقى خلاص مش عارف ايه، ان ما اضمنش ان انا مش عارف امكن اهلوس مش عارف، يبقى على امل انه حي ايه. وبعد ذلك يجي بالليل ياخد له حاجه ويتلقح ايه هنا، يبقى خدنا وقت طويل ولا لا؟ وما دام المساله مساله عاده فانا بحكم في ايه، بحكم في العاده. لحد هم نفسهم ما حصل بقى واجتمعوا وقاموا على بعض وضربوا وشرقوا الدنيا وعوروا بعض، قالوا لا احنا نروح بقى لحضرة النبي عشان يبين لنا بقى في الايه، احنا عايزين كلام واضح بقى. فقال انما الخمر والميسر والانصاب، ودخل فيها الايه رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم ايه، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة ايه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا إيه؟ انتهينا. إذن فالحق سبحانه وتعالى أراد بتحريم الخمر أن يحفظ على الإنسان عقله، لأن العقل ده هو مناط التكريم للإنسان، وهو مناط التكليف، وهو مناط الاختيار بين الإيه؟ بين البدائل. فبده يحافظ على الإيه؟ ولذلك الدين جاء عشان يعمل ايه؟ سلامة الاشياء الخمسة، سلامة النفس، سلامة الايه؟ العرض، سلامة الايه؟ المال، مش كده؟ سلامة العقل، سلامة الدين، مش كده؟ يعني دي كلها ايه؟ كل التشريعات تدور حول سلامة هذه الاشياء ايه؟ هذه الاشياء الايه؟ الخمسة. لو نظرت اليها سلامة كل شيء تجد سلامة العقل تجيب لك كل ده. سلامة العقل اللي يفكر في دينه، مش كده؟ سلامة العقل اللي يفكر في حركة الايه؟ حركة الحياة، سلامة العقل علشان يحتاط لصيانة ايه؟ عرضه. الله، إذن العقل هو الايه؟ العملية التكلفية اللي هتدور عليه هذه الايه؟ هذه المسألة. فالحق سبحانه وتعالى يريد أن لا يخمر الإنسان عقله بأي شيء ايه؟ مسكر. يسألونك عن الخمر والميسر، وبعد ذلك يجي يقول لك إن الحق سبحانه وتعالى ساعة يحرم الميسر بده يحمي غفلة الناس وتغفلها، لأن اتنين قاعدين أمام بعض وكل واحد حريص على أن يأخذ ما في جيب الآخر. تبقى أخوة إيه دي؟ أنا حريص ومتنمر إن أنا ما أخليكش تروح بقرش معاك، وإنت حريص ومتنمر على إنك أنت ما تخليش تروح بقرش وياي. تبقى هي أخوة إيه دي؟ ومن العجيب اللي يبقوا أصحابهم ينادوا البعض بقى ويمشوا ويجي يقول له هاتوا فلان لا إيه الخيبة دي؟ ده انتوا جايين ونفوسكم
4: كل واحد عايز يخطف،
1: كل واحد منكم عايز
4: يخطف الثاني،
1: عايز يخطف الثاني وعايز يخدعه. ومن العجيب إنه يبقى بالشكل دي وبعدين يبقى فيه تدليس كمان، يبقى فيه إيه؟ تدليس وفيه سرقة. الله، إيه العملية دي؟
4: سرقة على سرقة.
1: والشيء حين يؤخذ بيسر يصرف فيه بلا احتياط، ما دام حاجه جايه كده يوم يصرف بلا ايه؟ بلا احتياط. طيب ده في الكلام لما تكسب، واذا خسرت يقوم يضطرك الى انك انت يمكن بالعرض، ان لم نقل بالملابس، ان لم تقل بشعرك، كل حاجه بقى من ايه؟ ومن الممكن انه يمني نفسه بكلمه بنسمعها منهم يقول لك انا عايز استرد، انا عايز ايه؟ اعوض واسترد، ويروح يستلف من واحد عشان يقول لك بس هات انا اعوض انا ايه. وحين يعتاد الانسان ان يكتسب بدون حركه جديه يبقى يهون عليه انه ايه، وتعود ان يعيش هكذا، فحين لا يجد من يستغفله ليلعب معه يوم يعمل ايه؟ يشوف بقى الحكايات التانية الايه؟ ولذلك تجدهم هم اصحاب الرذائل في المجتمع. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. ما دام اسمهما اكبر من نفعهما يبقى رجح جانب الايه؟ جانب الاسم. ده في العملية الذاتية، وبعدين في العملية الزمنية قال لا تقربوا الصلاة وأنتم إيه، وبعد ذلك أنهى المسألة إنهاء إيه نهائي. ويسألونك ماذا ينفقون. طب السؤال برضو ماذا ينفقون، سؤال عمرو بن الجموح اللي هناك، قل ما أنفقتم من خير فللإيه. هنا جواب بشكل آخر، قال لك قل العفو. ومعنى العفو يعني إيه؟ العفو يطلق ويراد به الزيادة، ثم بدلنا مكان السيئة الايه؟ الحسنة، حتى عفوا، حتى ازدادوا. هات الآية كده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يعني ما أخذناهمش وهم على الحالة كده علشان تبقى صعب عليهم نعمل فيهم إيه، فإذا فرحوا بما إيه؟ بما أوتوا أخذناهم إيه؟ عشان تبقى النقلة إيه؟ النقلة صعبة. الآية اللي جت برضو في هذا المعنى، وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء برضو لعلهم إيه؟ يتضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، يعني حتى ايه؟ زادوا، بقت عندهم نعمة، عشان تبقى العملية ايه؟ عملية صعبة. زي اللي خد واحد كده وظن ان هو بيهشكه كده، هو علاه قوي قوي قوي قوي كده عشان يبقى الهضر ايه عشان يبقى الهضر كبير. ثم بدلنا مكان السيئة الايه الحسنة حتى عفوا، يعني حتى ايه ازدادوا. وفي برضو عفا ولكن بمعنى ترك. احنا برضو كنا قلنا هناك في القصاص فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف، فمن عفي له من اخيه شيء يعني ايه فمن ترك له شيء فاتباع ايه، يبقى العفو يؤخذ بالزيادة ويؤخذ بالايه بمعنى الترك. طيب يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو المعنى واحد الزائد عن حاجتك مش كده، يبقى جه بمعنى الزيادة ولا لا، او المتروك الذي تستغني عنه. طب ما هي هي تبقى هي ولا لا، تبقى المعنى واحد ولا لا. ما هو انا عايز تفهمه ان المعاني ينخيل لك لا معناها كذا او كذا او كذا، اياك ان تفهم انها تتضارب. ما تتضاربش ليه، لانها هي برضو هتتحقق يتحقق فيها المعنى. المعنى الاول اللي هو الايه الزياده، يسالونك ماذا ينفقون قل الايه الزائد عن حاجتك. افرض انك انت موارد رزقك عاميه يعني سنويه زي اللي بيزرع مثلا، انا يقضيني قد كده انا وعيالي والمطلوب مني والزائده بينا مش كده ولا لا. طب وعلى انه ترك، طب ما هو انا هاخد اللي هاخده الباقي يبقى متروك، يبقى ما انش عايزه يعني، يبقى ما دام متروك يبقى زائد ولا لا، يبقى هي هي ولا لا، يبقى المعنى واحد ولا لا. ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون. كلمة قل العفو يعني معناه ان الشيء اللي يزيد عن حاجتي ده قبل ان يشرع الحق الزكاة، قبل ان يشرع الحق الزكاة بنصابها المعروف دي. وده ليه بعد ما كان العفو عملها للزكاة؟ قال لك لان الحق اراد ان يقدر حركة المتحرك فجعل حركة المتحرك تخفف عنه ولا تثقل عليه، لأن حركة المتحرك تنفع المجتمع، أراد المتحرك أو لم يرد. إحنا مثلا في البشر كل ما حركة واحد تزيد تقوم تبعاته تزيد ولا لا في الضرائب والبتاع، لا ده اللي بتحرك واسع ده بنخفف عنه. ليه بتخفف عنه؟ قال عشان يتحرك به. ليه؟ لأن المجتمع سيستفيد منه قصد الإفادة أو لم يقصد. ولذلك تجد مثلا الركاز اللي هي الدفائن اللي توجد في الارض، يقول لك اللي يلاقي مثلا حاجه زي كنز زي بتاع يقول له ناخد منك 20 ايه 20% مش كده ولا لا. طيب وواحد جه كده اهو وراح حارت وبدر شويه بذر وساب السماء تمطر وتعمل له البيع، يبقى عمل بس الحرث والايه والبذر بس، بناخد منه العشر ولا لا؟ طب وان كان بيرويها كل ما تعطش بناخد نصف الايه العشر. طب وان كان بيتاجر كل يوم وبده يروح النهارده يجيب علشان من المنتج وبعدين يودي للمستهلك وعمليا نقول له احنا بناخد 2.5 الايه الله، يبقى ازاي؟ شوف اذا المساله متناسبه مع الايه
5: مع الحركه
1: والجهد. لما ما يكونش عنده حركه بناخد منه 20% لانه ده كنز لايه كده هو ماشي يمكن عمل برجله كده لقاه بناخد منه 20 الايه 20% حرط وبذر بس بناخد منه ايه العشر. سقه بناخد منه ايه، عمال بيتاجر وكل يوم الحركه دي بتاعه التجاره عايزه كل يوم عمل وكل ساعه عمل نقول له هناخد 2.5. يبقى شوف ربنا بده يحمل ايه، بده يحمل حركه مش زي حمق المقننين من البشر يجري المتحرك القوي وعايز ايه نقول له هو المتحرك ده وان لم يخسر ان ينفع المجتمع فسينتفع المجتمع. وانا قلت لكم الانسان اللي عنده مال وخزنه ربنا يدي خاطر في باله كده يقول لك يا سلام عليا لو انا عملت عمارة وبنتها 10 أدوار والدور 4 شقق يبقى 40 ايه، وبعدين اجرت الشقة ب40 جنيه مثلا وقعد يحسبها مش في باله الا انه لا مش في باله الا انه يجيب ايراد. نقول له طيب خليه كده بخواطره دي، اهو صبح الصبحيه جاب التراب واللي عجن واللي ضرب طوب واللي بنى واللي مش عارف ايه غفق واللي عمل نجاره والحداده كل طبقات المجتمع الفقيرة استفادت منه قبل أن يستفيد هو شيئا. فقبل أن توجد له عمارة مكونة من كذا دور تبقى إيه؟ استفاد مين؟ أفقر طبقات المجتمع الفقيرة استفادت منه قبل هو ما إيه؟ مش كده ولا لا؟ يبقى إذن الله يريد أن يحمي حركة المتحرك لأن حركته ستفيد سواه، قصد إلى ذلك أولى أو لم يقصد. يوم لما يجي نقول له بقى انفق الزايد يقوم يقول لك ما انا اعمل حركتي على قد اللي انا عايزه وابقى زود حاجه بسيطه قوي كده، يقول له لا، اربح في حركه الحياه بجدها وبحلالها، فاننا هناخد منك ايه؟ كل ما تكتر حركتك هنقلل ايه. يبقى استغل النفعيه الشخصيه في سبيل انه يعمل ايه؟ انه يعمل حركه في الايه؟ حركه في الايه؟ حركه في الحياه. ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة إياكم أن تعتقدوا أن كل تكليف من الله بس الجزاء بتاعه هيبقى في الآخرة، هيبقى في الآخرة أبدا. طب انظروا كده واستعرضوا المستقيمين الملتزمين بمنهج دينهم وبمنهج الأخلاق في حياتهم، تجدهم برضو واخدين جزاءهم ولا لا؟ رضا وسعادة وأمن. حتى إن الناس يقولك فلان ده كيف يعيش، ده راتبه بسيط، إزاي ربى أولاده، إزاي مش عارف إيه، إزاي إيه. لأن يد الله بالبركة في كل حركته، يد الله بالبركة في كل حركته. ما تفتكروش إن دي مسائل بس تيجي في الآخرة، أبدا، دي مسائل في الإيه؟ في الدنيا. وبعد ذلك الآخرة دي قلنا إنها زيادة، الآخرة دي إيه؟ زيادة. ولذلك قلنا إن ديا بالفضل، بناخد النعيم في الآخرة بالإيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لن يدخل أحدكم الإيه؟ بعمل. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لأن المسألة بناخدها كده إيه؟ في دنيانا مسألة واضحة. وأنا برضو أريد إن كل واحد منا يشوف الناس كده مستقيمين في منهج الحياة، مستقيمين بأمانة، كيف يعيشون وكيف يعيش أهلهم وكيف يعيش التابعون لهم وكيف رضاهم وكيف إن ما عندهمش مشاكل أبدا ولا لا في الدنيا والإيه. ويسألونك عن اليتامى، برضو سؤال، يسألونك عن الإيه؟ اليتامى. طب يسألوا عن اليتامى إيه يعني؟ هل يسألون عن اليتامى ما هم إيه؟ هم اليتامى ايه اللي معنى يسالونك عن اليتامى؟ لازم حاجه تتعلق باليتامى، لانهم حينما قال الله ولا تقربوا مال اليتيم خوفنا من حكايه مال اليتيم، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم ايه؟ خلى كل واحد يتحرز انه يبعد عن حكايه مين؟ حكايه اليتيم. لا تقربوا مال اليتيم، قال لك ايه؟ نعم. وإن الذين يأكلون أموال اليتامى يأكلون في بطونهم إيه؟ خلى كل واحد إيه؟ يبعد عن الإيه؟ اليتيم. قالوا بقى إحنا إذن معذورون في أن نعتزل أموال اليتامى وهم فلما قال الحق سبحانه وتعالى أنهم سيسألون عن اليتامى قال الله في الجواب قل إصلاح لهم خير، يعني إن دخلت في مالهم بنية الإصلاح لهم فذلك ايه؟ وان تخالطوهم فاخوانكم، لان المخالطه مع اليتيم تخفف مؤونه الحياه من مال اليتيم على اليتيم. يعني هب انك تريد ان ترعاه وان تعيشه في مكان، الا تريد ان يطبخ وحده وان يغسل وحده وان يسكن وحده؟ مش كده؟ ولكن اذا ما كان ياكل من طبخك واذا كان ياكل من طهيك والعمليه تبقى اناء واحد، دي تبقى تخفيف عليه ولا لا؟ يبقى ان خالطتهم فخالطوهم على ان تخففوا ايه؟ على ان تخففوا عنهم. فان اردتم بالمخالطه الاصلاح فذلك هو الايه؟ هو الخير. والى لقاء اخر ان شاء الله.
0: مستمعينا الكرام، استمعنا واياكم الى حلقه اليوم من برنامج تفسير القران الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

إليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما

مماتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل

بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت

مستمعينا الكرام، نقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي، وذلك عبر أثير إذاعتنا إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: هنا الجنة. الجنة دار أعدها الرحمن لأوليائه لعباده الصالحين بيده. شوفي لما تيجي تقولي لشريك حياتك أنا عاملة لك الأكلة دي بإيديا، صنعت إيديا، مش كده بنقول كده؟ عشان تدي معنى إنها كانت معمولة بإتقان، إنها معمولة بحب، إنها معمولة علشان تظهري قد إيه عنايتك بشريك حياتك. فما بالكوا بقى لما ربنا جل في علاه يقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عشان كده الجنة غير، الجنة غير كل اللي يخطر ببالك. الجنة غير، الجنة حاجة تانية خالص، الجنة شيء تاني خالص. فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، الجنة. تعالوا نعيش إحساس الرجل الصالح إبراهيم التيمي لما قال تيجوا نتخيل الجنة. يقول قعدت بيني وبين نفسي وقعدت أتخيل المشهدين، مشهد النار بزقومها وحرارتها ومصاب أهل النار فيها بعذابها وجحيمها، أعوذ بالله، وتخيلت نفسي فيها، وتخيلت نفسي وأنا بتعذب فيها والعياذ بالله، وتخيلت نفسي وأنا في الجنة قاعد في قصر من قصور الجنة، قاعد في بيت من بيوت الجنة، بشوف أنهار تجري وشوف عيون السلسبيل والكافور وعيون التسنيم وشوف النبي صلى الله عليه وسلم وشوف الرفقاء الصالحين، أشوف أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف، أشوف الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة والناس اللي نفسنا نشوفهم وكان نفسنا نعيش معاهم، ومتع عيني بالنظر لوجه الله الكريم. وبعدين قلت لنفسي يا نفس اختاري، عايزة ايه يا نفس؟ عايزة الجحيم ولا عايزة النعيم؟ عايزة النار ولا عايزة الجنة؟ اختاري يا نفس، يا نفس ما لك تكرهين الجنة؟ مش عايزة ترتاحي؟ النفس البشرية ربنا فطرها على إنها بتميل للراحة، ما هي الراحة في الجنة. في أول خطوة هتخطيها في الجنة اللي هتنسيك كل هموم الدنيا، الجنة. الجنة، الجنة دار الخلود، الجنة دار النعيم. عشان كده الذكر ليها أسماء كتير في القرآن، فاتذكرت بأنها جنات النعيم، واتذكرت بأنها جنات الخلد، واتذكرت بأنها دار المقامة، واتسمت بمقعد الصدق، اتسمت بمقعد الصدق لأنه لا يدخلها إلا أهل الصدق، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، المليك المالك الملك سبحانه وتعالى هو اللي أعدها ليك عشان تبقى ملك وتبقى ملكة في الجنة. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وتسمت بطوبة، وإن كانت طوبة شجرة في الجنة لكن قالوا كلمة طوبة باللغة الهندية تعني الجنة، تعني الجنة. الجنة لها أسماء كتير، وكانوا العرب يقولوا إذا كان الشيء غالي ونفيس تتعدد أسماؤه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى مثلا تسمى ب99 اسما، لانه العظيم سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وزي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت ليه اسماء كثيره، فكان صلى الله عليه وسلم يسمي نفسه بالحاشر وبالعاقب، وكان اسمه في التوراه اسمه احمد، في الانجيل اسمه احمد، وفي التوراه اسمه المتوكل. ليه اسماء كتير، وعشان كده كل شيء غالي وعالي وثمين بتتعدد اسماءه، والجنه تتعدد اسماءها. عشان كده الجنه عجيبه، ومن اعجب ما فيها ومن اعجب المعاني اللي احنا عايزين نعيشها من حقائق الجنه، اول حاجه انها موجوده دلوقتي. الجنه موجوده دلوقتي، الجنه موجوده دلوقتي، ربنا سبحانه وتعالى خلقها وهي موجودة الآن. انتوا متخيلين الجنة موجودة دلوقتي؟ الجنة أقرب من أحدكم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من شراك نعله، يعني من رباط الحذاء بتاعه، قريبة قوي منك الجنة. بس يا ترى انت من عمال الجنة ولا انت ناسي المعنى ده؟ ويا ترى انت مركزة في طريق الجنة ولا بعاد حبتين ثلاثة عنه؟ الجنة أقرب من أحدكم من شراك نعله. الجنة موجودة مخلوقة دلوقتي، مش لما بيجي رمضان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إذا كانت أول ليلة من ليالي رمضان فتحت أبواب الجنة. أيوة، عشان هي موجودة دلوقتي، عشان هي موجودة، فعشان كده لازم القلب يبقى متعلق بيها وبيطير فيها دلوقتي أرواح المؤمنين. عشان كده تسمت جنة المأوى، لأنها يأوي إليها الصالحون، أرواح الصالحين وأرواح الشهداء بتأوي إليها. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. عشان كده إذا كانت الجنة موجودة دلوقتي، مكانها فين؟ فين الجنة؟ الجنة الآية بتقول إنها عند سدرة المنتهى، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه أخبر إن سدرة المنتهى في السماء السابعة. ففي السماء السابعة سدرة المنتهى، وعندها الجنة، وفوقيها عرش الرحمن. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا نسأل ربنا الفردوس الاعلى. ولما خير النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة النهاية بين انه يقعد في الدنيا شوية وبين الرفيق الاعلى، قال بل الرفيق الاعلى، بل الرفيق الاعلى، بل الرفيق الاعلى، فوق عند الفردوس. وقال لنا صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تتفجر أنهار الجنة. فالجنة مكانها فين؟ الجنة فوق السماء السابعة. وعشان تتخيلوا المعنى، النبي أخبرنا صلى الله عليه وسلم إن كل اللي احنا فيه ده في الأرض، وكل اللي في المجرات اللي يقولك على مسافة كذا كذا مليون سنة ضوئية الشمس تبعد عن الأرض، كل ده كحلقة، ها، كحلقة، كخاتم كده ترميه في عرض الصحراء. ده الدنيا دي كلها باللي فيها ده كله، هكذا بالنسبة للسماء الدنيا، والسماء الدنيا بما فيها برضو كده بالنسبة للسماء التانية، وهكذا وهكذا وهكذا لغاية ما نوصل للسماء السابعة. كل اللي فيها كحلقة في فلاه بالنسبة للعرش وللكرسي.
1: ويعيش فيها وبشوق بلديها وفي ليلي ونهاري بحلم أنا بيها.
0: فالجنة عظيمة جدا، واسعة جدا، كبيرة جدا. والجنة أقل حاجة فيها بالدنيا وما فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم موضع صوت، الصوت اللي هو ايه يا جماعة؟ كرباج. موضع صوت يطلع قد ايه ده يا جماعة؟ متر، متر ونص. موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ويقول لنا صلى الله عليه وسلم لو أن ما يقل ظفر، مش فاهم يعني، لو حطيت حاجة كده على ظفرك، لو أن ما يقل ظفر من الجنة بدا لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض. مش فاهمين يعني، لو أقل حاجة، لو تقول كده سنتي ها، أو أقل حاجة منه بدت من الجنة على أهل الأرض، للدنيا كلها كانت اتزينت واتغيرت وشكلها بقى حاجة تانية خالص. لو أن ما يقل ظفر من الجنة بدا لتزينت له، لتزخرفت له خوافق السماوات والأرض وما بين السماء والأرض. ويقول لنا صلى الله عليه وسلم لو أن أسورة، ما انت في الجنة هتلبس أساور، وأساور من فضة وأساور من ذهب، وهتبقى ملك وهتبقى ملكة. لو الأسورة دي بس ها بدت كده لأهل الأرض لأضاءت ما بين السماوات والأرض. ولو أن الحورية اطلعت بس كده، بصت بصة كده لأهل الأرض لأضاءت ما بين السماوات والأرض، ولا نصيفها خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. الجنة عالية قوي وغالية قوي، سلعة الله الغالية. فعشان كده عايزة شغل، عايزة تعب، عايزة عرق. الجنة ربنا وصفها بأنها دار السرور، ولقاهم نظرة وسرورا، دار الأفراح. وتعالوا نشوف المشهد ده في سورة الصافات، وربنا بيتكلم على اتنين كانوا متأخيين أو كانوا أصحاب قوي في الدنيا. واحد منهم ما كانش يعرف طريق ربنا قوي وكان بعيد قوي عن ربنا، واحد تاني كان مركز. فالاتنين بعد كده، واحد دخل الجنة والتاني دخل النار والعياذ بالله. قال قائل منهم إني كان لي قرين، أنتيمو يعني ها، كإني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. يا راجل أنت بتصدق الكلام بتاع الدين ده؟ يا راجل ده الدين ده أفيون الشعوب. يا راجل سيبك من كلام الدراويش وشغل المشايخ ده، إيه يا راجل؟ فأنت مصدق؟ قال إيه جنة ونار؟ قال إيه بعد ما حموت هنبعث تاني وحياة تانية وحياة في القبر وحياة بعد كده خالدة إما في الجنة وإما في النار؟ يا راجل يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال هل أنتم مطلعون؟ فالراجل من أهل الجنة ده بيقول لأهل الجنة، حد يا جماعة يشوف فلان فين، فلان صاحبي حبيبي راح فين. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، في أصل الجحيم لا بيتعذب. كان منكر بالبعض، كان كافر بأن فيه جنة ونار. يقول فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. الحمد لله، الحمد لله إن ربنا بعدك عني، الحمد لله إن أنا ما سمعتش لكلامك. أخطر شيء بيوقع الناس في زمان الغربة اللي احنا فيه ده، عشان احنا اجتماعيين بالطبع، الصحبة السوء، الصاحب السيء هو اللي علمك تشرب سجاير، وهو اللي علمك تخوني أهلك في نصاص الليالي في مكالمات الحب والغرام، هو اللي علمك ان انت تتفرج على الإباحيات دي، وهو اللي خدك المشوار ده وعملت معاه الذنوب دي ورحت هنا وهنا. صاحب السوق النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان الناس على نوعين، جليس صالح وجليس سوء. الجليس الصالح شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بحامل المس. حامل المس لما تيجي تشتري من تاجر العطور فيقول لك خد جرب كده، ايه رايك في الريحه دي، فاما ان يحذيك يعني يديك ريحه كويسه فتاخد من ده وتاخد من ده وتاخد من ده وتطلع من عنده متعطر حتى لو ما اشتريت، واما ان تبتاع منه، يا اما تاخد منه الشيء النافع او على الاقل يصيبك اجمل حاجه او اقل حاجه من عنده تبقى شيء جميل ورائع. انما صاحب السوق كنافخ الكير، نفخ الكير، اما ان يحرق ثيابك واما ان تشم منه رائحه خبيثه. على الصحبه السوق، تالله ان كدت لتردين، ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين. وبعدين يجي بقى مشهد السعاده ومشهد السرور، فيقول ايه؟ أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم. فيقول ربنا لمثل هذا فليعمل العاملون. عشان المعنى ده، علشان ما تتحصرش يوم الحصرة، عشان ما تندم، ومفيش ندم حينفع يوم القيامة، عشان تفهم درس الجنة ودرس النار ودرس الدنيا لازم تبقى مستوعب للمعنى ده. المعنى ايه؟ لمثل هذا فليعمل العاملون. عشان كده عايز اقول لكم على بعض الحاجات العملية اللي احنا نتواصى بيها علشان هنا الجنة، هنا دار المقامة، هنا جنات النعيم، هنا صنعة الرحمن الرحيم. عايزين ناخد أول واجب عملي، الاستغفار. الاستغفار بصيغة سيد الاستغفار. النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم اللي يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. بالله عليكم، بالله عليك، أغمض عينك دلوقتي، بالله خليها طالعة من قلبك، اسمعها مني ورددها، بس خليها مش من لسانك، خليها من قلبك، عشان النبي قال اللي حيقولها موقنا بها دخل الجنة. تعالوا نحسها كلمة كلمة ونطلعها من قلوبنا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطع، أعوذ بك من شر ما صنعت. مذنب يا رب وعاصي يا رب ومفرط في حقك يا رب ومسيء لنفسي يا رب ومعترف اني اجرم واخطا واذنب وراجع لك يا رب، تايب يا رب، فاقبلني يا رب، يا رب اقبلني على ما بي يا رب، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطاع، أعوذ بك من شر ما صنع، أعوذ بك من الماضي ويمكن من الحاضر اللي أصرفت فيه أوي على نفسي وبعدت فيه أوي عنك أعوذ بك من شر ما صنع، أبوء لك بنعمتك علي. والله الخير كله منك يا سيدي ويا مولاي ويا قرة عيني، يا من سميت نفسك الرزاق الجواد الكريم الأكرم المحسن المعطي. كل خير أنا فيه منك، وكل رزق منك، وكل خير جالي كان منك. أبوء لك، أعترف والله ما كان ليا فيه، والله ما استحق الخير ده كله. أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي. أنا معترف يا رب. النبي قال صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة، قال لها إن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. وأنا معترف ومش بتحجج ومش عامل شماعات أتحجج بيها، أنا أخطأ. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لمثل هذا فليعمل العاملون. عايزك تستغفر ربنا النهاردة بسيد الاستغفار، وعايزك النهاردة تستغفره بصيغة سيد الاستغفار وتطلع بحرقة قلب زي ما ربنا قال إلا أن تقطع قلوبهم. يمكن بيها نشتري الجنة، يمكن بيها ندفع ثمن الجنة الغالية العالية اللي ربنا أعدها لينا، سلعة الله الغالية هنا الجنة، وحنشتري الجنة. وأول شيء ندفعه استغفار بحرقة قلب، عسى أن يبلغنا ربنا المقام المحمود عنده، عسى إن احنا كلنا إيدينا في إيدين بعض على حال أهل الجنة وهم بيدخلوا الجنة، وعلى حال أهل الجنة على سرر متقابلين. هنا الجنة، هنا سلعة الله الغالية، هنا بلاد الأفراح، هنا بلاد السحر، سحر الجنة.

أخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم لحلقة اليوم من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي، وذلك عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

يخرجه

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا

الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون QK Radio وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري. وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبت في الله، في تمام التاسع بإذن الله تعالى نوافيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين 15 من يونيو حزيران لسنة 2026 ميلادي، والتاسع والعشرون من ذي الحجة لسنة 1447 هجري.

0: على الساحتين المحلية والعالمية يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة نبأها بالعناوين. كامبرا: ما الذي يمنع حزب الخضر الأسترالي من اكتساح صناديق الاقتراع؟ كامبرا: أستراليا تشعل المونديال، المغرب يحرج السيلاسور، وقطر تكتب نقطة تاريخية. ومن العناوين العالمية: أسطول الصمود العالمي، أسطول الصمود العالمي يستعد لمهمة جديدة نحو غزة. غارات صهيونية: 7 شهداء ونسب منشآت بهجمات صهيونية جديدة على قطاع غزة. قصف بيروت: قصف بيروت والاتفاق مع إيران، 7 أسئلة ترسم ملامح المرحلة المقبلة. الدفاع المدني اللبناني يعلن: غارة صهيونية تستهدف ضاحية بيروت الجنوبية وتوقع 3 شهداء. حرب إيران مباشر: حرب إيران مباشر، ترامب يدعو لعدم إفساد الاتفاق بعد قصف لبنان، والكيان الصهيوني ترفع درجة التأهب. قطاع غزة: مراكب متفحمة وشباك صيد فارغة، كيف اغتال الاحتلال ذاكرة البحر في غزة؟ الخبير في الشأن الصهيوني يحدد: لماذا فصل الكيان الصهيوني الضاحية الجنوبية في هذا التوقيت؟ استشهاد الأسير عماد سرحان: استشهاد الأسير عماد سرحان بعد ربع قرن من التعذيب بسجون الكيان الصهيوني. السودان: تجارة بالأعضاء وتعذيب وقتل، اتهامات سودانية تفجر ملف سجون الدعم السريع. سوريا والعراق: تفكيك شبكة مخدرات دولية بتعاون استخباراتي بين سوريا والعراق. الرئيس الأمريكي يدعو: بعد قصف الضاحية إيران تتوعد، وترامب يدعو الكيان الصهيوني لوقف هجماته على لبنان. شمال غزة: 3 شهداء بينهم طفل ونصف مبان شمال غزة. الكيان الصهيوني: مستوطنون يحرقون مزارع ومركبات بالضفة تزامنا مع اقتحامات لجيش الاحتلال. الاحتلال الصهيوني يواصل: الاحتلال يواصل عملياته العسكرية في مخيمات شمال الضفة الغربية. سوريا: الشرع ينفي التدخل في لبنان ويعلن تأجيل ملف ترسيم الحدود. الكيان الصهيوني: ضربة الضاحية هدية لمعارضي الاتفاق بطهران وتمرد صهيوني على ترامب. نائب الرئيس الأمريكي يقول: عين على الرئاسة، فانس يتطلع لخلافة ترامب ويرسم مع زوجته ملامح المستقبل. الولايات المتحدة الأمريكية: تحطم طائرة صغيرة ومصرع جميع ركابها بولاية ميزوري الأمريكية. بريطانيا: بريطانيا تحتاج لساعات ناشطا مناهضا للإسلام والمهاجرين. روسيا وأوكرانيا: تصعيد خطير بين روسيا وأوكرانيا، ورسائل النار تلتقطها عواصم أوروبا وواشنطن. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة قرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: رغم أن صعود التيارات الشعبوية اليمينية قد لا يبدو مفاجئا للمراقبين الدوليين بالنظر إلى ما يحدث في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا، إلا أن الحالة الأسترالية تبدو استثنائية ومغايرة تماما لما يحدث على الجانب الآخر من الطيف السياسي العالمي، إذ لم يتمكن الخضر في أستراليا من رأسملة هذا السخط السياسي واحتوائه لصالحهم على غرار ما فعله نظرائهم في بريطانيا وأمريكا. أستراليا تشعل المونديال: استهل المنتخب الأسترالي مشواره في كأس العالم 2026 بفوز سمين على تركيا بهدفين دون رد في مباراة شهدت تألق عدد من الوجوه الجديدة، وسجل نيستوري إيرانكوندا الهدف الأول ليصبح أصغر لاعب أسترالي يهز الشباك في تاريخ كأس العالم، بينما أضاف كونور ميتكالف الهدف الثاني ليمنح السكروز انتصارهم الافتتاحي الثاني فقط في تاريخ مشاركتهم المونديالية. وفي بقية مباريات اليوم فرض المغرب التعادل على البرازيل بهدف لمثله، وخطفت قطر نقطة تاريخية بتعادل متأخر أمام سويسرا، فيما حققت اسكتلندا أول فوز لها في كأس العالم منذ عام 1990. أما الآن أحبت في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. أسطول الصمود العالمي: أعلن ممثل أسطول الصمود العالمي في تركيا بهتشي إسماعيل سونغور بدء التحضيرات لإطلاق مهمة بحرية جديدة باتجاه قطاع غزة خلال الأشهر المقبلة بمشاركة دولية أوسع وعدد أكبر من السفن، بهدف كسر الحصار الصهيوني وتسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في القطاع. جاء ذلك في أثناء اجتماع عقده ناشطون من الأسطول في إسطنبول أمس لتقييم المهمة الأخيرة التي تعرضت لهجوم صهيوني في أثناء توجهها إلى غزة بحسب وكالة الأناضول. غارات صهيونية: أدت غارات جوية وحوادث إطلاق نار صهيونية إلى استشهاد 7 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة آخرين أمس وفق ما أفاد به مسؤولون في وزارة الصحة ومصادر بمستشفيات قطاع غزة. وذكر مصدر بمستشفى الشفاء في القطاع أن فلسطينياً استشهد متأثراً بجراحه إثر إصابته بنيران قوات الاحتلال في مدينة غزة التي تعرض ساحلها أيضاً لإطلاق نار وقذائف من زوارق حربية صهيونية. قصف بيروت في وقت يترقب فيه العالم أن تضع الحرب أوزارها في إيران وفق حديث متواتر عن اقتراب لحظة التوقيع على اتفاق تفاهم بين واشنطن وطهران أمس، يعمد الكيان الصهيوني قصف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت لتتصدر أجواء التصعيد مجددا وتبرد التساؤلات بشأن تأثيراته على مصير الاتفاق المحتمل. الدفاع المدني اللبناني يعلن في تصعيد خطير يهدد جهود التهدئة، أعلن الدفاع المدني اللبناني عن سقوط 3 شهداء وإصابة آخرين جراء غارة جوية صهيونية استهدفت مبنى سكنيا في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. تأتي هذه الضربة في وقت حساس للغاية، حيث طالت منطقة حيوية كانت تصنف في الآونة الأخيرة خارج دائرة الاستهداف المباشر، ويرى مراقبون أن هذا التطور قد يؤدي إلى تقويض الجهود الدبلوماسية وإعادة رسم قواعد الاشتباك. حرب إيران مباشر. تسود حالة من الترقب للتوقيع المزمع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاح، وبينما تؤكد واشنطن نيتها رفع الحصار البحري عن إيران فور التوقيع، تبقي خيار إعادة فرضه قائمة. ولا يتوقع أن يؤثر قصف الضاحية الجنوبية لبيروت في مسار الاتفاق خلال الساعات المقبلة وسط دعوات أمريكية لخفض التصعيد في المنطقة. قطاع غزة: الحرب دمرت فينا كل شيء، يقول أبو أسد بحسرة تخنق نبرة صوته وهو يقف على شاطئ غزة، الميناء الذي كان يعوج بالصيادين وبالمراكب واللنشات التي تملأ الأفق تحول اليوم إلى مجرد هياكل محطمة وأطلال تسكنها الذكريات. لم تكن الطائرات والزوارق الحربية الصهيونية تستهدف برصاصها وقذائفها مجرد ألواح خشبية وشباك صيد، بل كانت تغتال ذاكرة المكان ومصدر الرزق الوحيد لآلاف العائلات التي لم تعرف مهنة غير مصادقة البحر. الخبير في الشأن الصهيوني يحدد: حدد الخبير في الشأن الصهيوني عادل شديد 3 اتجاهات متقاطعة يمكن قراءة الغارات الصهيونية الجديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت في سياقها: إفشال الاتفاق الإيراني الأمريكي، كسر معادلة وقف الحرب في جميع الجبهات التي فرضتها إيران، امتصاص الغضب الداخلي المتصاعد على بنيامين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، استشهاد الأسير عماد سرحان. أبلغت سلطات الاحتلال الصهيوني عائلة الأسير عماد راجح سرحان 47 عاما من مدينة حيفا في الأراضي المحتلة عام 1948 باستشهاد نجلهم في سجن جلبوع، وذلك بعد تعرضه لنوبة قلبية السبت دون تقديم أي تفاصيل إضافية حول ظروف استشهاده أو ملابسات حالته الصحية قبل الوفاة. السودان: اتهمت الحكومة السودانية قوات الدعم السريع بإدارة شبكة منظمة للاتجار بالأعضاء البشرية داخل سجني دقريس وشالة في الفاشر عاصمة ولاية جنوب دارفور، حيث تحتجز حوالي 20,000 من المعتقلين العسكريين والمدنيين وفق التقديرات الحكومية، وهو ما نفت صحته مصادر من قوات الدعم السريع. سوريا والعراق: أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس أن إدارة مكافحة المخدرات فككت بالتنسيق مع السلطات العراقية شبكة دولية لتهريب المخدرات، وألقت القبض على عدد من أفرادها وصادرت كميات من حبوب الكبتاجون ومادة الحشيش المخدر. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الرئيس الأمريكي يدعو. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الكيان الصهيوني إلى وقف هجماته على لبنان وخفض التصعيد عقب قصف الضاحية الجنوبية لبيروت، في حين توعدت إيران بأن الضربات الصهيونية على الضاحية لن تمر دون رد. وقال ترامب في منشور له على منصته ترو سوشيال إن الهجوم الذي وقع في بيروت ما كان ينبغي أن يحدث، خاصة في ظل ما وصفه بقرب التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران. شمال غزة: استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل فجر أمس فيما أصيب شاب جراح إطلاق نار من جيش الاحتلال الصهيوني جنوب وشرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. ويأتي ذلك بينما يواصل الكيان الصهيوني خرقاته المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 من أكتوبر تشرين الأول 2025. وأفاد مصدر طبي بمستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب القطاع بوصول جثمان الشاب زكي محمد القرة 30 عاما ومصاب آخر بجروح متوسطة بإطلاق نار من الجيش الصهيوني في محيط منطقة دوار بني سهيلة شرقي المدينة. الكيان الصهيوني. صعد المستوطنون الصهيونيون السبت هجماتهم ضد أهالي القرى الفلسطينية وأضرموا النار في أراض زراعية ومركبات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية بالتزامن مع اقتحام الجيش الصهيوني عدة بلدات هناك. وأحرق مستوطنون صهيونيون السبت أراضي زراعية وأربع مركبات فلسطينية في بلدة جيت بمحافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة قبل أن تتمكن طواقم الدفاع المدني الفلسطيني وأهل القرية من إخماد النيران. الاحتلال الصهيوني. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني عملياتها العسكرية المكثفة في مخيمات شمال الضفة الغربية مخلفة وراءها دمارا واسعا وموجات نزوح جماعي طالت عشرات الآلاف من المواطنين. وبحسب الإحصاءات أسفرت هذه العمليات عن تدمير ما يزيد على 3000 وحدة سكنية بشكل كامل فضلا عن إلحاق أضرار متفاوتة بآلاف المنازل الأخرى. سوريا. نفى الرئيس السوري أحمد الشرع السبت ما وصفها بالشائعات التي تتحدث عن تدخل بلاده في الشؤون اللبنانية مؤكدا في الوقت ذاته أن دمشق وبيروت رأتا تأجيل الحوار التفصيلي بشأن ملف ترسيم الحدود بين البلدين والتركيز في المرحلة الراهنة على أولويات أخرى منها تعزيز الاستقرار وتطوير الربط الاقتصادي ودعم التنمية. الكيان الصهيوني. وضعت الضربة العسكرية الصهيونية على ضاحية بيروت الجنوبية المشهد السياسي الميداني في قلب أزمة معقدة في وقت يتمسك فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمضي قدما في توقيع مذكرة التفاهم مع إيران وسط أنباء غير رسمية تثار عن تأجيل التوقيع الإلكتروني. وأحدث هذا الهجوم العسكري الأبعاد فعلا سياسيا ثقيلا في طهران وفتح الباب أمام تساؤلات كبرى حول خيارات الرد والالتزام بالخطوط الحمراء. نائب الرئيس الأمريكي يقول: قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إنه سيناقش مع زوجته أوشا فانس إمكانية الترشح لرئاسة الولايات المتحدة عام 2028 بعد انتخابات التجديد النصفي المزمع إجراؤها في نوفمبر تشرين الثاني المقبل. وقال فانس في مقابلة لشبكة سي بي أس إنه يتوقع أن يكون الرئيس دونالد ترامب داعما للغاية لأي قرار يتخذه فانس بشأن حملته الانتخابية المقبلة للبيت الأبيض لافتا إلى أن ترامب مهتم بهذا الأمر. الولايات المتحدة الأمريكية. لقي جميع ركاب طائرة صغيرة مصرعهم بعد تحطمها بالقرب من مطار باتلر التذكاري في ولاية ميزوري بحسب ما أعلنت السلطات الأمريكية. ووفقا للبيانات الأولية الصادرة عن السلطات المحلية فإن الطائرة المنكوبة كانت تقترب من المطار قبل أن تسقط فجأة وتتحطم في منطقة مفتوحة قريبة. وقد هرعت فرق الإنقاذ والإطفاء إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ إلا أن شدة الارتطام أسفرت عن وفاة جميع من كانوا على متنها والبالغ عددهم 12 شخصا بشكل فوري. بريطانيا. احتجزت السلطات البريطانية الناشط المناهض للإسلام تومي روبنسون في مطار هيثرو السبت وصادرت هاتفه على خلفية نشره المكثف على الإنترنت منشورات معادية للمهاجرين. وروبنسون هو ناشط من أقصى اليمين البريطاني أحد مؤسسي رابطة الدفاع الإنجليزية المعادية للإسلام وهو عضو سابق في الحزب الوطني البريطاني ومجموعات أخرى توصف بأنها ذات روابط فاشية أو قومية بيضاء سجن بتهم جنائية منها الاعتداء والمطاردة والاحتيال وحيازة مخدرات وتزوير جواز سفر. الخبر الأخير في هذه النشرة من روسيا وأوكرانيا. منذ بدئها في فبراير شباط 2022 لم تكن الحرب الروسية لأوكرانيا بهذا المستوى من الكثافة الدموية ولم تمتد الخريطة العسكرية لتبتلع البلدين معا. فبينما تتسلل مسيرات كييف إلى عمق الأراضي الروسية مستهدفة موانئ كراسنودار ومصافي سان بيترسبورغ والجسر البري المؤدي إلى شبه جزيرة القرم ترد موسكو بموجات قصف صاروخي هي الأكثر شراسة على البنية التحتية الأوكرانية وتستهدف ضواحي شيرنوبيل وزاباروجيا ومحطات الطاقة في كييف ودنيبرو وخاركيف. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا. ما الذي يمنع حزب الخضر الأسترالي من اكتساح صناديق الاقتراع؟ أستراليا. أستراليا تشعل المونديال. المغرب يحرج السيليساو وقطر تكتب نقطة تاريخية. ومن العناوين العالمية: أسطول الصمود العالمي. أسطول الصمود العالمي يستعد لمهمة جديدة نحو غزة. غارات صهيونية. 7 شهداء ونصف منشآت بهجمات صهيونية جديدة على قطاع غزة. قصف بيروت. قصف بيروت والاتفاق مع إيران سبعة أسئلة ترسم ملامح المرحلة المقبلة. الدفاع المدني اللبناني يعلن غارة صهيونية تستهدف ضاحية بيروت الجنوبية وتوقع ثلاث شهداء. حرب إيران مباشر. حرب إيران مباشر. ترامب يدعو لعدم إفساد الاتفاق بعد قصف لبنان والكيان الصهيوني ترفع درجة التأهب. قطاع غزة مراكب متفحمة وشباك صيد فارغة، كيف اغتال الاحتلال ذاكرة البحر في غزة؟ الخبير في الشأن الصهيوني يحدد لماذا قصف الكيان الصهيوني الضاحية الجنوبية في هذا التوقيت. استشهاد الأسير عماد ترحان. استشهاد الأسير عماد ترحان بعد ربع قرن من التعذيب بسجون الكيان الصهيوني. السودان تجارة بالأعضاء وتعذيب وقت الاتهامات السودانية تفجر ملف سجون الدعم السريع. سوريا والعراق تفكيك شبكة مخدرات دولية بتعاون استخباراتي بين سوريا والعراق. الرئيس الأمريكي يدعو بعد قصف الضاحية إيران تتوعد، وترامب يدعو الكيان الصهيوني لوقف هجماته على لبنان. شمال غزة ثلاثة شهداء بينهم طفل ونصف مباني شمال غزة. الكيان الصهيوني مستوطنون يحرقون مزارع ومركبات بالضفة تزامنا مع اقتحامات لجيش الاحتلال. الاحتلال الصهيوني يواصل. الاحتلال يواصل عملياته العسكرية في مخيمات شمال الضفة الغربية. سوريا الشرع ينفي التدخل في لبنان ويعلن تأجيل ملف ترسيم الحدود. الكيان الصهيوني ضربة الضاحية هدية لمعارضي الاتفاق بطهران وتمرد صهيوني على ترامب. نائب الرئيس الأمريكي يقول عين على الرئاسة، فانس يتطلع لخلافة ترامب ويرسم مع زوجته ملامح المستقبل. الولايات المتحدة الأمريكية تحطم طائرة صغيرة ومصرع جميع ركابها بولاية ميزوري الأمريكية. بريطانيا تحتجز ساعات ناشطا مناهضا للإسلام والمهاجرين. روسيا وأوكرانيا تصعيد خطير بين روسيا وأوكرانيا ورسائل النار تلتقطها عواصم أوروبا وواشنطن. أما الآن نحبة في الله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم أكثره مشمس، الحرارة أقصاها 19 درجة أدناها 9 درجات. غدا الثلاثاء أكثره مشمس، الحرارة أقصاها 22 درجة أدناها 10 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع اليوم لأذان الظهر تمام 11 والدقيقة 57، يرفع لأذان العصر تمام 2 والدقيقة 37، يرفع لأذان المغرب تمام 4 والدقيقة 55، ويرفع لأذان العشاء تمام 6 والدقيقة 18. ونذكر الأحبة المستمعين غدا الثلاثاء بإذن الله تعالى يرفع الأذان الفجر تمام 5:46 والشروق تمام 6:58. وتقبل الله منا ومنكم آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972-433-7000.

0: يلا يا حبيبي اتأخرنا.
1: على فين العزم يا حجتنا؟
0: على أجمل مركز هتشوفه، هنجدد فيه كل حياتنا.
1: يعني هنسمع ولا هنقرأ ولا هنلعب مع أولادنا؟
0: من كل الأنشطة هتلاقي تفسير ودروس عن إسلامنا، يوم تيجي فيه كل بناتنا مع بس وحلقة دفينة. هتلاقي هناك مربت ومونة وصبايا بتنادي علينا، واليوم التاني يجي شبابنا في دراسة ورياضة متينة، ومعاهم هتلاقي يا عمي محسن وطلال وأحمد ومحمد في نادينا. كل النشاطات والاهتمامات مع حب وهمة مفتينا.
1: يا سلام يا سلام على دي الهمة يا دي الفرحة مع أحبابنا. مركز النووي يا أهل الخير، مبنى مبارك على أهالينا، ده فنار بينور أيامنا، على فعل الخير بيهدينا.
0: ويا بخت من قدم بإيديه ودعم مركز نووينا.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. أحبت في الله، بالأمس يعني اتصالات، ناس بيسألوا، نساء طبعا، عن موعد متى يكون اليوم. عادة تعودنا كل يوم أربعة، بيجوا ناس لأجل الطلاق ومشاكل الزوجية، الزوج والزوجة. فسبحان الله لفت نظري اليوم قصة منقول عن صفات الزوجة الصالحة. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا. سورة التحريم، صدق الله العظيم. وقال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، صدق الله العظيم. سورة النساء. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. ومن صفات هذه الزوجة الصالحة، أولا أنها ذات دين وخلق، تقوم بما أوجب الله عليها من عبادته، وبتمتثل فتمتثل أمره وتجتنب نهيه وتقف عند حدوده، وتقوم أيضا بما أوجب الله عليها من حقوق لزوجها، تطيعه إذا أمرها، وتبره إذا أقسم عليها، وتحفظه في نفسها وماله إذا غاب عنها، وتربي أولاده على طاعة الله وطاعة رسوله والوالدين، وتقف معه في سرائه وضرائه، وتعينه على نوائب الدهر وعاديات الزمن. هذه المرأة التي هذه صفاتها حث الإسلام على تزوجها والاقتران بها في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهذه المرأة لا يكرهها زوجها وإن رأى منها ما يكره، لأن دينها وطاعتها وأخلاقها تشفع لها عنده وتجعله يغض البصر عن أخطائها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، رواه مسلم. ثانيا أنها تطيع زوجها في غير معصية الله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وبطاعتها لزوجها تستقيم الحياة الزوجية بينهما، ويسعدان في حياتهما، وتقل المشاكل إن لم تختفي البتة، وتدوم المودة، وتحسن العشرة، ويعمر الزواج، ويحل التفاهم. فعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعت، وإن نظر إليها سرت، وإن أقسم عليها أبرأت، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله، رواه ابن ماجة. ثالثا محبتها لزوجها، وهذا الحب أحد الأسباب القوية في بقاء العلاقة الزوجية وديمومتها، وهو أمر فطري يجعله الله في قلبي الزوجين لجعل الحياة الزوجية سعيدة هانئة مستقرة. قال تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. ومن علامة هذا الحب تعلقها بزوجها،
وتفضيل الحياة معه على غيره، وطاعته وطلب مرضاته، وتقديم هواه على هواها، واسترخاص بذل المال لأجله. ومن أغرب الأمثلة وأحسنها في هذا الباب قصة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، لما أسر زوجها أبو العاص بن الربيع يوم بدر وهو مشرك، أرسلت من مكة بقلادتها وكانت أهدتها لها أمها يوم زواجها لفدائه من الأسر، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال لأصحابه: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا. فأي وفاء وأي حب أعظم من هذا، مع العلم أنها كانت حينئذ مسلمة وهو مشرك. رابعا، ومن صفة الزوجة الصالحة مسارعتها إلى طلب مرضات زوجها إذا أغضبه شيء منها. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ودود ولود، إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى. الله أكبر. رواه الطبراني. وهي بصانعها هذا تملك عليه قلبه وتستلزقيمته وتعظم خطوتها عنده، فيزداد حبه وتقديره لها ويعرف لها ذلك في مستقبل الحياة، فيجازيها إحسانا على إحسانها وعفوا على تقصيرها وعصيانها. خامسا، ومن صفة الزوجة الصالحة من صفتها خدمة زوجها وخدمة ضيوفه في حدود المعروف، وقد كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخدمنه ويخدمن ضيوفه، وكذلك زوجات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين، بل هذه أحب الخلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بنته فاطمة طحنت بالرحى واستقت الماء حتى تقطعت يداها واخشوشنت، مما جعلها تطلب من أبيها صلى الله عليه وسلم خادما فيدلها على أفضل من ذلك، وهو الذكر عند النوم، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. سادسا، المحافظة على مال زوجها، فلا تنفق منه إلا بعلمه، ولا تتصدق منه إلا بإذنه، إلا إذا كان بخيلا فتأخذ من ماله بغير علمه بقدر حاجاتها وحاجة أولادها. وفي الحديث الصحيح: والمرأة راعية بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وفي حديث آخر رواه ابن ماجه وفيه: وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. سابعا، رعاية أولاده وتربيتهم تربية صالحة، فتنشئهم على العبادات وسائر الأخلاق الفاضلة، وذلك لكون الأب مشغولا في طلب الكسب فلا يتفرغ لتربية أبنائه، فتتولى هي هذه المهمة، وواجب عليها أن تقوم بها حق القيام، لأنها مسؤولة، كما في الحديث الصحيح: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وإذا فرطت في ذلك فقد توعد الله كل من فرط فيما استرعاه عليه بالحرمان من دخول الجنة. ففي صحيح مسلم: ما من عبد يستر عليه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ثامنا، صيانة عرضه في غيبته، فلا تتكلم فيه ولا تحقره أمام النساء، ولا تقلل من قيمته ومكانته ورجولته، ولا تتخذه مهزأ تسخر منه وتضحك عليه النساء، ولا تفشي له سرا. وقد ورد في صحيح مسلم أن من شر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته، والمرأة تفضي إلى زوجها، ثم ينشر أحدهما سر صاحبه. ولتتأمل كل امرأة بإمعان حديث أم زرع التي أثنت على زوجها في غيبته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: كنت لك
كأبي زرع لأم زرع، غير أني لا أطلق. تاسعا، المرأة الصالحة هي إعانته على فعل الخير من بر وصدقة وإحسان ودعوة ومشورة ونحو ذلك. وخير مثال على ذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمتهن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، حيث وقفت معه بنفسها ومالها وآزرته ونصرته وآمنت به، وقالت له أول ما جاءها بخبر الوحي: كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق. وهذه أم سلمة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية فذكر لها ما لقي من الناس، أي كونهم لم يطيعوه لما أمرهم أو ينحروا ويحلقوا، فقالت: يا رسول الله، أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالكك فيحلقك. ففعل، فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحروا. وهكذا الزوجة الصالحة يجد الزوج عندها الرأي الحسن والمشورة الحسنة فتخفف من آلامه وهمومه، وهو يجد ضالته عندها فلا تحتقر نفسها في بذل النصيحة ولا في إبداء الرأي. وهذه سعدة زوجة طلحة بن عبيد الله، قالت: دخلت يوما على طلحة بن عبيد الله فرأيت منه ثقلا، فقلت له: ما لك؟ لعله رابك منا شيء فنعتبك. قال: لا، ولنعمة حليلة المرء المسلم أنت، ولكن اجتمع عندي مال ولا أدري كيف أصنع به. قالت: وما يغمك منه؟ ادع قومك فاقسمه بينهم. فقال: يا غلام، علي بقومي. فسألت الخازن: كم قسم؟ قال: 400,000. عاشرا، ومن صفات الزوجة الصالحة إذا كانت موسرة، يعني عندها مصاري وغنية، وزوجها فقير، أن تنفق عليه من غير من ولا استعلاء، بل بكل حب وطيب نفس. وينبغي عليها أن لا تشعره بفضلها عليه حتى لا يتأفف من الأخذ منها. وقد روى البخاري ومسلم عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله: بل ائته أنت. فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتها حاجتي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال رضي الله عنه، فقلنا له: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبره من نحن. قالت: فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله بن مسعود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، بل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت زوجه خديجة رضي الله عنها تنفق عليه وعلى دعوته حتى توفيت رضي الله عنها، كانت هي تصرف عليه حتى ميتت وعلى دعوته. الحادي عشر، المرأة الصالحة بتصبر الصبر على شغف الحياة معه. فهذا هو الاختبار الحقيقي للمرأة، هل تتحمل وتصبر حتى يأتي الله بالفرج من عنده، أم أنها تضيق ذرعا بذلك فتطلب الفراق ويكونا كما قال الله تعالى: وإن
وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما، سورة النساء. فإذا كانت صالحة تقية عرفت ماذا يجب عليها تجاه زوجها في مثل هذا الحال، فتواسيه وتعينه وتصبره وتثبت معه إلى أن يأذن الله بالفرج. وأما إذا كانت غير صالحة فستجر إليه المشاكل، وسيظهر عليها الضجر والتذمر، وستنادي على نفسها بالويل والثبور، وستضرب الخد وتشق الجيب وتقول يا ليتها كانت القاضية. إنه ما بيخد، ما بنروح محل، وبدل أعدي بالبيت وكذا وبدل. وفي الحديث تقول المرأة التي من هذا الصنف أطعمني أو طلقني، ولو علمت أن السعادة لا تكمن في ملء البطن ولا في حسن الملبس ولا في تزيين البيت لما أقدمت على الفراق، ولا صبرت وضحت، وعلمت أن مع العسر يسرى ومع الكرب فرجا، ولن يغلب عسر يسرين. وأخيرا، ومن صفة الزوجة الصالحة تزينها وتجملها لزوجها، بحيث تجتهد أن لا تقع عيناه على ما يكره، على ما يكره منها في نفسها. دائما لازم تضبط حالها، تزين حالها كل يوم، تخليها ترجي إنه هي لك شكل تاني، ست زوجي جديدة. إلا لأنه هو المقصود الأول، فهو أولى من يتزين له. أول شيء يتزين له الزوج، مش والله أنه الواحدة تطلع تتزين بالطريق للعالم، لا، التزين أولى للزوج. تلبسي أحلى ثياب لزوجك، أحلى عطر لزوجك، مش لبرا. وكثير من النساء لا تتجمل إلا إذا أرادت الخروج أو جاءها نساء يزورنها، فإذا لم تخرج أو لم يأتها أحد لم تتزين، وهذا خطأ كبير قد تكون له عواقب وخيمة، لأنه لو حصل انحراف من الزوج أو للزوج عن الطريق المستقيم فبسببها هي السبب، حيث لم تجدد له شبابها. بل إن كثيرا من انحرافات الأزواج سببها زوجاتهم، حيث لا يرونهم إلا في ثياب الخدمة معطرات ومبخرات برائحة الثوم والبصل، مما يضطرهم إلى النفور وطلب البديل. فيا أختي احذري، احذري، كوني دائما الزوجة الصالحة المطيعة ودائمة الشباب لزوجك، ولو كان عمرك 70-80 سنة، زوجك راح يشوفك دائما أول زوجة في حياته الجميلة الصبية الشابة. ونطلب من الله دائما أن تحسن المعاملة بين الزوجين، ويديم الحياة الزوجية مع الزوج والزوجة. آمين يا رب العالمين.

أحبة في الله، هنحكي لكم قصة واقعية بعنوان صبرت وكانت النتيجة. قصة واقعية عن الصبر. بيقول الراجل: زوجني والدي من بنت صديقه، البنت الهادية الوديعة اللي طالما اتمنيت اني ارتبط بيها رغم اني ما شفتهاش الا مرات قليلة لما كانوا بيزورونا في بيتنا الكبير. كان سنها صغير يوم ما خطبتها، وشفت فيها حياء جميل وأدب رفيع ما شفتوش من قبل من بنت. وبعد عدة شهور تم الزواج. بيقول: عشت معاها عدة أيام في نعيم مقيم، وفي اليوم الخامس تقريبا بعد انه انتهي الطعام اللي كان مخزن عندنا، فاجئتني بصوتها الهادئ انها ما تعرفش حاجة عن الطبخ. ابتسمت وقلت لها: هعلمك. واختفت ابتسامتها وقالت: لا. قلت: وليه لا؟ فكشرت وقالت بحدة: مش هتعلم. حاولت اقنعها بهدوء بأهمية الامر ده، وفاجئتني بصرخة قوية كانت هتطرشني، يعني هتعمل لي اطرش. اصابني ذهول شديد وانا بشوفها بتزعق من غير توقف. بقيت أتوسل إليها إنها تهدأ شوية، وما وقفتش إلا بعد ما هددتها بالاتصال بوالدي، فرجعت لهدوءها ورقتها. ما كانش من الصعب إني أكتشف إنها كانت بتدعي الرقة والوداع، وإن صوتها ده اللي كان سبب في إعجابي بيها كان بيخفي من وراه نفير أعلى من نفير أي قطر ديزل على وش الأرض. بقى كلامها ليا كله أوامر، عصبية مشنجة، وما عادتش تهدأ إلا إذا هددتها بالاتصال بوالدي، وبتعتذر بشدة، بتأكد إنها مش هترجع للأفعال دي تاني. وسألت والدتها عن أمرها ده، وقالت لي وهي هتعيط إن بنتها أصيبت بصدمة عصبية في طفولتها أفقدتها الاتزان وخلتها تثور لأقل سبب. بيقول: أنا سمعت من والدتها لكني ما اقتنعتش، وسألتها ليه ما بتهدأش ولا بترتدع إلا قدام أبويا، فقالت لي هي من وقت طفولتها كان كتير يعطف عليها ويجيب لها الحلوى واللعب، ومن أيامها وهي بتحبه وبتحترمه أكتر من أي إنسان تاني. يا إلهي. بيقول: أبويا كان يعرف بحالتها وما قاليش،
ليه أبوي عامل معايا كده؟ قبل ما أقول لأبويا إني هطلقها ياه، هيقول لأبوه إنه هطلقها فورا، لكن قبل ما يقول له قدر الله إنه يسمع في المذياع أو في الراديو إلى حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي وصبر فله الرضا، ومن سخط فله السخط. بيقول الحديث ده نزل على قلبي زي المية الباردة في يوم شديد الحرارة، ورجعت تماما عن فكرة الطلاق، وفكرت إنه دي هي فرصتي الذهبية حتى أنول رضا الله جل وعلا بعد ما أذنبت في حياتي كتير. وقررت إني أصبر على الزوجة دي عسى أن يصلحها الله لي مع مرور الوقت. بيقول اتحملت الصراخ الدايم في المنزل، وكنت أحط القطن في وداني، وكانت بتزيد من صراخها في عناد عجيب.

إذن بيقول اتحملت الصراخ الدايم في البيت، وكنت أحط في وداني القطن، وكانت بتزيد من صراخها في عناد عجيب. ده إلى جانب الضوضاء اللي ما بتهداش في الشارع اللي ساكنين فيه، حيث يوجد أكثر من 4 محلات لإصلاح هياكل العربيات، لأن شغلي بيتطلب هدوء في البيت. كنت أفقد عقلي قدام السيل الصاخب من الضوضاء ده، لكن كان دايما بمدني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كتبت قدامي على الحيط بخط جميل بشحنة جديدة من الهدوء والصبر. وكان ده بيزيد من ثورة زوجتي، وكده

جه في القرآن الكريم وهو: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. حتى رزقنا الله بطفلنا الأول، وكان من نعمة ربنا علينا في منتهى الهدوء، ما بيطلعش منه صوت، بكاؤه حالم كأنه بيغني، وكأن ربنا سبحانه وتعالى عوضني بيه عن صبري خير، وفرحت بيه زوجتي جدا ورق قلبها وقل صراخها، وأيقنت إن همي راح يكشفه ربنا بعد ما رزقنا بالابن الجميل ده. ودلوقت وبعد طفلنا التاني اتأكدت من تخلص زوجتي تماما من أي أثر لصدمتها القديمة، وكمان من علينا ربنا وانتقلنا من السكن القديم إلى حتة هادية جميلة ما بنسمعش فيها اللي كنا بنسمعه من زعيق وضوضاء. سلام قولا من رب الرحيم. وازداد يقيني أن الصبر على البلاء هو أجمل اللي بيعمله المسلم في الدنيا دي، وإنه السبيل الوحيد للوصول لشاطئ النجاة. اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين يا رب العالمين.